ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض معكم أحكام قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. يقرر العلماء في المسألة 28 في هذه الآية بأنه لا يلزم المكي، وهو من كان من أهل مكة، دم متعة، وذلك لأنه لم يترقه بإسقاط أحد السفرين، فإن ذلك بلده. وقال أبو حنيفة النعمان: لا يتمتع ولا يقرن من كان حاضر المسجد الحرام، أي من المقيمين إقامة دائمة في مكة، فإن تمتع أو قرن فهو مخطئ وعليه دم ولا يأكل منه. واحتج أصحاب أبو حنيفة بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والمعنى أن جمع الحج والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام، ولو كان المراد به الدم لقال تعالى: ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا ليس بصحيح. ذلك أن معنى هذه الآية أن ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما المسألة 29 من مسائل هذه الآية الكريمة فيقرر فيها العلماء بأنه يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة، وذلك لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع، وذلك ما لم يتم الحج لا يكون تمتعا، لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع. وقال أبو

حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج، لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره، وهذه دعوى لا برهان عليها ولا دليل. ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجزيه بناء على ما تقدم، وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولو كان الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة. وقال إن لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما المسألة الموفية 30 في هذه الآية فهي أن الحاج إذا لم يجد الهدي فإن عليه صيام 3 أيام في الحج، وقد قرر علماء المالكية في ذلك بأن عليه أن يصوم من إحرامه بالحج إلى يوم عرفة، وهذه حقيقته. وقال أبو حنيفة يصومه من إحرامه بالحج، وذلك لأنه أحد إحرامي المتمتع، فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. ودليل ذلك قول الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، فلو صامه في العمرة فقد أداه قبل وقته فلم يجز. قال القاضي إذا ثبت هذا فقد قرر علماء المالكية بأنه يصومها قبل يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرة، فذلك اتباع للسنة وأقوى للعبادة، ولا يخلو المتمتع أن يجد الهدي أو لا يجده، فإن لم يجده وعلم استمرار العدم إلى آخر الحج صام من أوله، وإن رجاه آخرة إلى مقدار 3 أيام قبل عرفة فيصومه حينئذ لتقع الأيام مصومة في الحج ويخلو يوم عرفة من الصوم. وهذه المسألة تنبني عند ابن العربي على أصل، وهو ما المراد بقوله تعالى في الحج، فإنه يحتمل أيام الحج ويحتمل أيضا موسم الحج، فإن كان المراد به أيام الحج فهذا القول صحيح، لأن آخر أيام الحج هو يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج يوم الرمي، لأن الرمي من أعمال الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد به أحبتنا المستمعين موضع الحج صامه ما دام في مكة في أيام منى، وهو قول عروة. وقد روى هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كانت عائشة تصوم أيام منى، وكان أبي يصومها. وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهو حديث أخرجه البخاري. والمعنى في ذلك والله أعلم لأنه لم يبق من إقامته إلا بمقدارها، ويؤكده قول الله تعالى وسبعة إذا رجعتم. ولو كان المراد به أيام الحج لقال إذا أحللتم أو فزعتم، فكان معنى قوله تعالى إذا رجعتم عن موضع الحج بإتمام أفعاله، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. فإن قيل فقد روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن أيام منى أيام أكل وشرب، هو المعروف عند الناس في الحج. قلنا إن ثبت النهي عاما فقد جاء الخبر بالتخصيص للمتمتع. أما المسألة 31 فتتصل بقول الله تعالى إذا رجعتم، ويعني إلى بلادكم في قول مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي وقال مالك في الكتاب إذا رجع من منى. قال

القاضي وتحقيق المسألة أن قوله تعالى إذا رجعتم إن كان تخفيفا ورخصة فإنه يجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيها أنه الحج. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية الكريمة من مسائل الأحكام، وهي تتصل بمعنى حاضروا المسجد الحرام، والمراد بهم في الآية وفيها خمسة أقوال. فأما الأول فيقرر أنهم أهل الحرم، والثاني أنهم أهل مكة وما قرب منها، ومنهم من قال بأن المراد بهم أهل عرفة وهو قول للزهري، ومنهم من قال بأن المراد بهم من هم دون الميقات وهو قول لأبي حنيفة. أما القول الخامس فهو يقرر أن المراد بهم من هم في مسافة لا تقصر الصلاة فيها وهو قول الشافعي، والصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضر المسجد الحرام كما قرر ابن العربي في قول سادس، والله أعلم. وعند هذا الحد نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ذل للطائعين. إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل. تفضل علينا وجد علينا وتكرم علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخوتي وأخواتي، لازلنا في الحديث في مواقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهموه وكذبوه وأدموا عقبه الشريف وفعلوا فيه الأفاعيل كثيرة، أفعال ذكرنا البعض منها في بعض الحلقات الماضية. ثم نتناول أيها الإخوة والأخوات من خلال الآيات القرآنية الكريمة ومن خلال أسباب نزولها ومن خلال القصص التي جاءت فيها، نتناول ما هو موقف ذاك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المشركين. اتهموه، ضربوه، أهانوه، كل هذا موجود، لكن إيش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو موقفه؟ الموقف أولاً، بيّن له ربه سبحانه وتعالى أن يبين للناس أنه جاء مبلغا لهم وهاديا إليهم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فقال له ربه: قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. أي بين للناس أنك جئت إليهم بالحق وأنك تدعوهم إلى الله تعالى، فمن أراد النجاة فعليه بالاتباع والهداية، ومن ضل وكفر بالقرآن فإنما قد ضر نفسه، هو ما ضر إلا نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ. هذا أولا. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وليس عليه هداية هؤلاء الناس، كما قال له ربه سبحانه في الآية الكريمة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة، إن كنتم في شك من صحة ديني فهذا ديني، فاسمعوا وصفه وأعرضوه على عقولكم وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعلموا أنه دين لا مدخل فيه للشك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعبد الحجارة التي تعبدونها من دون الله، ولكني كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أعبد الله الذي يتوفاكم، كما أنه هو الذي أحياكم، ثم إليه مرجعكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ومن مواقفه عليه الصلاة والسلام تجاه المشركين أنه رسول رب العالمين عليه البلاغ، كما قال الله تعالى له: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أي فإن أعرضتم عن طاعته، عما يدعوكم إليه هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنكم تضرون أنفسكم وليس على رسولنا شيء من إعراضكم.

كما قال ربنا سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الخطاب هذا للكفار: فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى وكلفه به من أداء الرسالة، فإذا أدى هذه الرسالة فقد خرج عليه الصلاة والسلام عن عهدة تكليفه صلى الله عليه وسلم. وأما أنتم أيها الناس فعليكم ما كلفتم به من التلقي بالقبول والإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الهداية وإنما عليه البلاغ، والله تعالى يهدي من يشاء كما هو معروف. ولذلك قال الله تعالى له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك فهو ليس عليهم بحفيظ كما قال الله سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، فقد أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر، هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى بالصبر على هذا الأذى كما صبر من قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالذات أولو العزم عليهم الصلاة والسلام. وأولو العزم هم الذين تحملوا الدعوة، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعليهم السلام جميعا. هؤلاء أولي العزم خمسة، أولي العزم لأنهم صبروا أكثر من غيرهم في تحمل الرسالة، ولذلك قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وأولو العزم هم أهل الجد والثبات والصبر، أي اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم كما صبر هؤلاء. وبالصبر هذا أيها الإخوة أمر صلى الله عليه وسلم أن يلازم على هذا الصبر حتى يأتي النصر، لأن بالصبر يكون النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه، وأمر من الله سبحانه وتعالى له بالصبر كما صبر الأنبياء ممن كانوا قبله عليهم الصلاة والسلام، حتى بين له ربه سبحانه وتعالى له ولعباد الله المؤمنين أن النصر سيكون حليفهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبالرغم من هذا الأذى الذي ناله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على إيمان القوم، وكان يتأذى عليه الصلاة والسلام عندما لم يؤمن هؤلاء القوم برسالته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. كان يكبر على النبي صلى الله عليه وسلم كفر القوم وإعراض القوم كما جاء في الآية الكريمة، حتى قال له ربه: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم بآية يؤمنون بها أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل، بمعنى أنك لا تستطيع ذلك. والمراد بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام القوم، وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى.

أتى بها رجاء أن يؤمنوا، ولكن قال الله له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، كما قال ربنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم من يسمع الكلام ويعي الكلام ويفهم الكلام. حتى قال الله تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني هؤلاء الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم الله تعالى بأموات الأجساد، فقال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الأخبار أيها الإخوة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم حتى تعامل عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، وأمره الله سبحانه وتعالى أن لا يستعجل الأمر، كما أمره أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين، وكذلك أمره أن يعرض عن الخائضين في آيات الله تعالى، وأن يترك هؤلاء، وأن يتبع صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه من ربه. كل هذا وهو ثابت على دعوة الله سبحانه وتعالى، وهو يناقش هؤلاء رجاء أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام وأهل الدعوة أن يصبروا على دعوة الله، كما ينبغي على الدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يدعوا ما ليس فيهم ولا عندهم مما يقترحه عليه الناس. ولذلك عندما اقترح أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيمانهم وهم يطلبون منه الكثير، فينبغي عليهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي عليه الصلاة والسلام ما ليس عنده، كما عليهم أهل الدعوة وأهل الإسلام أنهم يبينوا للناس الحق ويبينوا للناس الخير. ولا يجوز لنا أيها الإخوة والأخوات أن نجلس في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أيها الإخوة والأخوات، لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الخوض في الآيات أو المشاركة مع أولئك الذين يستهزئون بدعوة الله. واليوم أيها الإخوة والأخوات، لا بد من التنبيه إلى أن البعض ممن يتعاملون مع وسائل الاتصال الكثيرة ومع هذه التكنولوجيا، هؤلاء الذين يتواصلون من خلال التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتية وغيرها من وسائل الاتصال، ينبغي عليهم أن ينتبهوا وأن لا يخوضوا في آيات الله مع الخائضين، لأنه أيها الإخوة والأخوات أول من تسعر النار في أولئك الذين يخوضون مع الخائضين. رب العالمين حينما يقول عن أهل النار وهم في النار يسألونهم أهل الإيمان، يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر، أي ما الذي أدخلكم في النار، وسقر اسم من أسماء النار. قالوا: لم نكن من المصلين، هذا واحد، ولم نكن نطعم المسكين، هذا اثنين، وكنا نخوض مع الخائضين، هاي ثلاثة، وكنا نكذب بيوم الدين. أربع مسائل اللي يفعلها يدخل في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ومنها نخوض مع الخائضين، يعني بعض الناس مثلا عندما نرى أن الكثير أو البعض من الناس يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال البعض اليوم، والبعض الآخر ينظر ويفتش في هذا، ومنهم من يعيد هذه الأفلام أو البرامج وغيرها ويرسلها إلى ناس آخرين، هذه المسألة خطر أيها الإخوة. وإنما ينبغي علينا أن نقف عند ذلك، وأن لا نخوض فيما هو كفر إلا من خلال الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض

0: عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن لا يجوز للمسلمين أن يجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يستطيعون إنكار ذلك. إذا ما تستطيع أن تدافع أو تنكر هذه القضية فعليك أن لا تجلس في مثل هذه المجالس. هذه ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لها وأن يعرضوا عن هذه المجالس على وجه الوجوب، أي واجب علينا أن نعرض وأن نترك هذه المجالس التي لا نستطيع أن ندافع فيها عن دين الله سبحانه وتعالى. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم امن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، في الذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

0: رآها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: أشرقت أنوار الصباح في بداية هذا اليوم. نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
2: إذاعة البحرين،
4: صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين،
4: صوت البحرين.

Oh.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: بشوق وشغف وانطلاق خرجت إليك أيتها الحياة يا حبي الأبدي، وكان قلبي يرقص فرحا وكأنه موعود بلقاء أغلى الأحباب.
1: أي حنين تحملينه أيتها الحياة لنا في قلبك، وأي حب تحمله الشمس في أشعتها فتنفتح نوافذ بيوتنا الموصودة حيث يتدفق الضوء من خلالها فيملأ البيوت والقلوب.
0: أي فرح هذا الذي تقدمينه لنا أيتها الحياة مع كل صباح يوم جديد.

0: لماذا تسألني يا بني لماذا أحب بعض الناس وأنفر من حضور البعض؟ لماذا ترفعني لمسة يد حنون إلى ذوى السعادة والطمأنينة وترسل لمسة يد أخرى القشعريرة في نفسي؟
1: لماذا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ من يخبرنا كيف تنمو العلاقات بين البشر وكيف يصير الناس أصدقاء وأصحابا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال سوى الحب؟

0: ينتقل معنا فوق دروب الحياة خيال لطيف هو ظل الطفولة حيث غرسناها في الأيام الغابرة.
1: ينتقل معنا هذا الخيال اللطيف ويهمس في آذاننا الذكريات ويرشدنا في بعض المنعطفات إلى الاتجاه

0: تحقيق سعادتهم،
1: لأنه الحب الأناني الذي يطلب امتلاك الآخرين لا التعامل معهم على أساس كونهم كيانات حرة مستقلة.

0: لا شك أن الأناقة من متممات الإنسان، يمكن أن نسميها اللياقة في المظهر، وهي يحتاج كل إنسان لها في الحياة منا، سواء كان في عمله أو في منزله.
1: ولكن حين تزيد الأناقة تصبح تطرفاً وإغراءاً وشغلاً شاغلاً لصاحبها، تكون قد انحرفت عن غايتها، ليصبح الإنسان وسيلة للأناقة، لا أن تصبح الأناقة وسيلة للإنسان.

0: تتمنى أحياناً لو تمسك ببعض الملاحظات فلا تدعها تفلت أو تفقد رونقها أو تهرب معها السعادة التي غرستها بمرورها.
1: وقد تمد يدك لتقبض فعلاً على اللحظات الهاربة وتوقف مجرى الزمن، ولكن عبثاً تحاول.
0: الوقت يمر ومقدر للنهر أن يتابع مجراه، وأنت لأنك إنسان تتعلم أن تتكيف وتتقبل ما يأتيك حتى لو لم يكن خير ما تشتهي، تتمنى لو أنك تتحكم بالزمان.

0: الهاربة وتوقف مجرى الزمن، ولكن عبثاً تحاول.
1: الوقت يمر ومقدر للنهر أن يتابع مجراه، وأنت لأنك إنسان تتعلم أن تتكيف وتتقبل ما يأتيك حتى لو لم يكن خير ما تشتهي. تتمنى لو أنك تتحكم بالزمان، ولكن هيهات.

0: النجاح يفرح أصحابه ويملأ قلوبهم بالرضا، ولكن هل يفكر الناجحون بأن تقدمهم يتم أحياناً على حساب سواهم، وبأن الطريقة التي خلفوها قد تكون مرصوفة بفشل الآخرين؟
1: الفكرة ليست لدفعنا إلى التشاؤم، بل للنظر إلى الانتصارات التي نحققها وإلى النجاح على أنه خطوة تدعونا إلى التفكير بسوانا وتدخلنا من بوابة التواضع والخشوع، فلا نعود نشمخ أو نتعالى على إخوان لنا فاتهم قطار الحياة الذي حملنا إلى النجاح.
0: حين كان صغيراً كان حلمه الكبير أن يغادر حدود وطنه ويسافر في رحاب الكون ويتعلم من تجاربه ومداخلاته مع شعوب الأوطان الأخرى، وتحقق الحلم وسافر، ولكنه يظل يحلم بالعودة لأن الغربة هي اقتلاع للجذور، وما لم يربط الإنسان جذوره في تربة ما فإنه يقضي عمره تائها مشردا ووحيدا.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دائما جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقاء وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومين من النوم تشوفين بقع زرقاء، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولا تأكد إن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى 2 أسبوع زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية، تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوبة احنا نسميها، تأكدي أن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية.

0: وإذا كنتي تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينا. أيضاً من التبس المفيدة بعد الإجراء ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضاً كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3

0: النشرة الموجزة.
1: انطلقت اليوم معمل النسخة الأولى من مؤتمر البحرين لأمراض القلب والأوعية الدموية 2026 الذي تنظمه الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع بي دي اي سنتر بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية من مملكة البحرين وعدد من الدول.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن سلمان بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أهمية انعقاد النسخة الأولى من مؤتمر البحرين لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية متخصصة تسهم في تعزيز التواصل بين الأطباء والاستشاريين والمتخصصين وتبادل الخبرات والتجارب الطبية، بما يدعم تطوير الممارسات السريرية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. قدم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ورقة علمية حول دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم،
1: وذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو ضمن فعالية الأسبوع الرقمي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس. وفي ورقته العلمية تطرق سعادة الوزير إلى عدد من نماذج دمج التقنية بالتعليم والجوانب الإيجابية والتحديات التي تواجه العمليات التعليمية للموازنة بين إدخال التقنيات والحفاظ على الطابع التقليدي في الفصل الدراسي. اجتمع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالبروفيسور تشيون تشين مساعد المدير العام بقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو.
2: يأتي ذلك على هامش فعاليات الأسبوع الرقمي المنعقدة بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو عبر الشراكة في عدد من المبادرات التعليمية المرتبطة، وخصوصا ما يتصل بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم. كما التقى الوزير بالدكتور صبحي طويل مدير شعبة مستقبل التعلم والابتكار والدكتورة شفيقة آيزاكس مديرة جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم وعدد من مسؤولي المنظمة. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أقيم حفل تكريم الدفعة الثانية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على شهادة الامتثال للمواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية أيزو،
1: وذلك ضمن مشروع منحة مبرة الكوهيجي لتأهيل المنظمة الاجتماعية. وفي كلمة له خلال الحفل أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن هذا الإنجاز يعكس حرص المنظمات الأهلية على تطوير أدائها المؤسسية وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والجودة. على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة، قامت مملكة البحرين والمملكة المتحدة بطلب عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن.
2: وخلال الجلسة الطارئة أعرب سعادة السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعيانا مدنية. قالت سعادة السيدة ستيفاني هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وينفذ بالشراكة بين الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر.
1: وكان في استقبال سعادة السفيرة لدى وصولها مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر مدير المكتب العالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة.

0: حيث رحب بها وقدم لها شرحا حول فكرة جدها جونيور وأهدافه ومختلف البرامج والأنشطة التي يتضمنها ودوره في توفير بيئة تدريبية نوعية تسهم في بناء شخصية المشاركين وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.
1: أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات،
0: مشددة على أهمية الدور الذي تطلع به الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لهذه الوسائل وتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة بما يضمن توفير بيئة أكثر أمنا لمستخدمي الدراجات والسكوترات الكهربائية وسائر مستخدمي الطريق. يشارك الفريق الملكي للقدرة في منافسات بطولة العالم القدرة للجياد الصغيرة 2026 لمسافة 120 كيلومتر التي تقام في البرتغال بمشاركة واسعة من فرسان العالم وسط تطلعات كبيرة لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية.
1: وأنهى الفريق الملكي للقدرة كافة تحضيراته لخوض الاستحقاق العالمي حيث شارك في إجراءات الفحص البيطري للجياد، كما خاض فرسان الفريق التدريب الأخير قبل انطلاق المنافسات. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للإسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن المشاركة في بطولة العالم للجياد الصغيرة تعتبر مهمة للفريق الملكي، مشيرا إلى أن الطموحات كبيرة لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة القدرة البحرينية وحضورها البارز في مختلف المحافل الدولية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

كان لي قمر مر في الحكاية عندما كنت طفلا صغيرا. حين أبكي كان ينام على خدي يلامسهما كلمس الحرير، وكان يدور حولي سياجا يقيني من الضجيج والخوف. والآن ذهب القمر، ذهب ليرتاح خلف الأفق، وأفقت هذا الصباح لأسيج القمر وأحميه إذ ينام واقفا ولا يسترقي. أسيجه بخيوط الشمس التي استرسلت بشعاعها في بداية اليوم الجميل. والخيوط الجديدة تسري في مهجتي وتتغلغل في جسدي البارد، وبين استدارة القمر المستلقي وخيوط الشمس الراكضة بسرعة تتوهج الدنيا جمالا، ويهتف الصبح للأمل الآتي.

كان لي حبيب لاح مرة في خاطري وأغنى الذكريات. واليوم أحدثكم عنه شاهقة، إنه عاد. على عينيه شردت مبحرة، وأنا حتى الآن لا أعرف البحر. كم وددت لو يرتدي حبيبي موجة وينام في بحر عيني الأزرق.

حبيبي كان يعرف كل شيء، كل الشجر وكل النخل والثمر والشاطئ والصحراء، كان يعرف الرمل والصدف، لكنه ما كان يعرف اللؤلؤ المتوهج من بين شفتيه.

أيها الخريف لا تنادني، فلن آتي إليك إلا محصنة. فمنذ متى كنت تنادي العشاق مثلي؟ ومنذ متى كنت تلامس بأنامل ناعمة؟ أيها الخريف لا تنادني، فأنا لا أخاف منك. أجيئك محصنة بالحب، بالورق الذي فضفضته من رؤوس الأغصان، وبالأغصان التي تخلت فوق جذوع الشجر. لا تنادني أيها الخريف وأنا بعد لم أبلغ المصيف، أنا بعد في ربيع حياتي. إنني الربيع بمجمله، وبي الحقول تغني وتتغنى، وتحوم الفراشات فوق الزهور وتتحلى بالعسل. إنني الربيع الحالم، وعلى الشباك قبالتي تقف الشمس بديلاً عن القمر.

تركت على شباككم بالأمس غصن، فأين الغصن المسر؟ لا تقولي ضاع. وتركت على شباككم بالأمس قمرا، فلا تقولي هرب القمر. وتركت فوق حقولكم نواطير من الغيوم الممزقة في كبد السماء، لتقطر واحدة واحدة وتهبط تلعب مع الورد والزهر والنسيم. هبطت غيمتي فاعبروا على جسدها إلى الحب والحياة وإلى الأنفاس الطرية، واعصروا دمها شهدا مصفا وحليب نوق. هبطت غيمتي مشعة لأن القنديل

خرجت من الأزهار في حقل ربيعي مكللة بالعطر والزهر وماء الورد، وحيدة تتغندر بين سنابل القمح وترويها من دمها المتفجر. خرجت من الأزهار لتتفتح على فم العطاش والجائعين وعلى نهم الأطفال وبراءتهم. خرجت ولم تنتحر كالشجر، ولم تتحد مثل الرملة والماء، ولم تقنع كالساقية بأنين الليالي والأيام. تكبرت على النهر الكبير وزنرته بكل الورود، وخرجت لتنساح في البراري وليتسلل الربيع إلى جسمها اللين الطري. والأرض نصف مضيئة، والكلف الغادي لم يمتثل لأوامر الصباح.

أميرتي، لو تستحي لي كالفراشة فلا أحبك إلا بالجسد والروح. عيناك ساحرتان وشفتاك تنتشلان ماء غامضا من وهدة الصحراء، ووجنتاك حقل ربيعي متفتح الأزاهير مرصوفة فيه شقائق النعمان، وأنت قصيدة حب مغنان لم أسمح بغنائها إلا لجوقة الملائكة.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماي اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج. والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات، مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري. الثقافة

0: التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: بعد ما شابوا دول الكتاب فعلا المثل صحيح، وفعلا الدراسة أو أي شيء في هاي المجال فعلا لعمر معين، يعني الواحد كل ما كان أصغر كل ما كان ينجح أكثر في دراسته. فعلا
2: بعد ما شاب ودوا الكتاب هاي أعتقد شعار الفاشلين وشعار الناس اللي تبي تحط العراقيل والتحديات قدام طموحات وأمل أي إنسان. بالعكس الحياة مستمرة.
3: بعد ما شاب ودوا الكتاب أنا ما أؤمن بهاي المثل نهائيا، لأن الواحد إذا عنده إرادة وعنده عزيمة يقدر يواصل دراسة حتى لو كان عود في السن، يعني ما في شيء بيوقفه.
4: بعد ما شاب ودوه الكتاب، هل بالفعل للإنجاز عمر؟ وهل في أمور ما نقدر نسويها إلا في عمر معين؟ أتذكر لما كنت في الجامعة كان معانا ريال كبير في السن، يعني بعمر دكاترتنا، فكنا نفكر إنه طالب دراسات عليا. بعدين اكتشفنا إنه طالب حالة من حالنا، طالب بكالوريوس، ولكن بيننا وبين نفسنا كنا نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله على هالطموح وعلى هالإرادة اللي عنده وعلى هالثقة اللي ما منعته إنه يمارس حق طبيعي من حقوقه حتى لو تجاوز العمر الطبيعي لهالشي. لكن للأسف مو كل الناس عندهم هاي الثقافة، فنشوفهم يسخرون ويجرحون الشخص اللي قدامهم بدل تشجيعه. الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، وهذا دليل على أن طلب العلم والمعرفة ما يتوقف ببلوغ سن معين أوجدته نظرة سلبية وموروث بيئي جاهل للأسف.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: انتوا شو رايكم في هالمثل الشعبي اللي يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب؟
2: الحين لا يعني ما في نهاية للحياة الإنسان طبعا، لما يكون ما في طريق مسدود. لو إن شاء الله عمرك 90 سنة وتبي تسوي شيء بتسوي، ولو ما يكون عمرك 18 سنة ما تبي تسوي شيء ما بتسوي. في ناس ما عندهم الصحة ولا شيء، بس إن عند الإرادة إنه يغير من حياته وقاعد يسوي كل شيء عشان يحقق المستحيل، بينما في واحد الله عطنا الصحة وعطنا

0: عطلنا العقل وعطلنا الدرابة والدراية والدراسة وبعد ما قاعد يستغلها.
1: أنا أشوف أن ما في عمر محدد للدراسة، أن مهما كان واحد 20 سنة 50 سنة أو 70 سنة إذا حاب يتعلم وحاب يطور نفسه، سواء كان دبلوم عادي أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو حتى أن ندوة حضور ندوة أو شيء تدريبي بسيط، أن الواحد حلو أن يطور نفسه ويعلم يتعلم زيادة، وما في حد للتعليم وللدراسة وما في عمر محدد.
2: بعد ما شاب الدول كتاب طبعا هي ما تنفع، لأن الدراسة ما لها عمر، وفي أي عمر تقدر تدرس يعني، وهي شيء مو بصح.
3: في كثير من الأحيان الظروف تحكم الإنسان وتجبره أنه يأجل بعض مشاريعه وأحلامه وأمنياته. فمثلا بعض النساء إذا تزوجوا في عمر مبكر ويابوا العيال فيكونون غير قادرين على تكملة الدراسة، بس بعد ما يكبرون العيال وشلون مسؤولية نفسهم تتفرغ الأم لتكملة دراستها. ونفس الشيء بالنسبة لبعض الرجال اللي ظروف الحياة تجبرهم على ترك مقاعد الدراسة علشان يشتغلون وشيلون أسرهم، وبعد أداء أمانتهم وبعد ما تتحسن الظروف يكملون الدراسة. فمثل ما نقول بالإنجليزي It's never too late.

0: تعالوا نغيرها.
1: فيكتور هوغو الكاتب المعروف كتب مرة إن سن 50 هو سن الشباب في مرحلة الكبر، وأثبتت العديد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في التاريخ جملته هذه. فكثير من الأشخاص اللي يبدأون حياتهم وتأثيرهم الكبير بعد ما يتجاوزون عمر 50، بدل من أنهم يعيشون وينهون إنجازاتهم وتأثيراتهم في شبابهم. بعضنا يفكر ويقول صار عمري 30 وللحين ما حققت شيء في حياتي، يفقد الأمل والهمة. لكن التاريخ حافل بالقصص الملهمة لشخصيات تجاوزت عمر 50 وحققت إنجازات كبيرة. كنتاكي، سلسلة المطاعم المشهورة الموجودة بكل دول العالم، قدر صاحبها وهو كولونيل ساندرز إنه يحقق النجاح بعد عمر 65. أكيد هاي مو دعاية حق كنتاكي، ولكن مثال على إن الإنسان قادر إنه يحقق النجاح حتى لو تجاوز فيه العمر ما تجاوز. أفكارنا وكلماتنا خلونا ننتقيها ونعرف نستخدمها في مكانها. فياما كلمات كانت بمثابة السهم اللي تطعن وتكسر في مجاديف الإنسان. فلكل شخص يعمل على تحقيق حلمه، يتمنى أنه يتعلم لغة جديدة، يخطط لمشروع، لا تتردد أبداً. العمل والعمل ما لهم عمر، وبعد ما شاب ودوه الكتاب مثل هدام لابد أنه ينقرض.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج فكرة صابر سعيد.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
2: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات إحنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين. راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالقه لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التصبقات هذه رقم 1. رقم 2 السمنة وزيادة الوزن. رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي. رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أن يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية. نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم 2 الرياضة، التصبقات هذه رقم 1. رقم 2 السمنة وزيادة الوزن. رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي. رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية. نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم 2 الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم 3 في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عندنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري. على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات او الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك او بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
0: قصص ونصائح طبية،
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. أقوى الوسائل حسن الفضائل، من قلت فضائله ضعفت وسائله، من قلت فكرته اشتدت عثرته، ومن نظر في العواقب سلم من النوائب. قال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. يشرف الدعاء بشرف المدعو به، فأفضل الدعوات ما كان مطلوبها أفضل الطلبات. النصح بالإيمان في أعلى مراتب النصح في الأديان، وحسن الخلق موجب للود الموجب لزيادة الإيمان.
0: ما خط القلم.
2: قارب عدوك بعض المقاربة

0: حاجتك ولا تقاربه كل المقاربة فيجترئ عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. ومثال ذلك كالعود المنصوب في الشمس، إن أملته قليلا زاد ظله، وإن جاوزته الحد في إمالته نقص الظل. قال بعض الأدباء: البخيل ليس له خليل. وقال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمتع.

0: مع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص، اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

إخواني وأخوات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم دائما لنعيش لحظات صفاء مع شعر الآباء والأجداد، نتعرف خلاله على مشاعرهم وأحاسيسهم. فطالما قيل إن الشعر ديوان العرب، فإلى هذا اللقاء مع شعراء هذه الجزيرة. الشاعر السيد أحمد السيد إبراهيم بن عبد الغفور، شاعر مقل جدا وغير معروف في أوساط الشعر النبطي والأوساط الأدبية إلا من المقربين له، ذلك لكونه مشغول في الأعمال الحرة ولا يجد الوقت الكافي لتعاطي الشعر ونظمه. ولد الشاعر السيد أحمد بن السيد إبراهيم عام 1926 في مدينة الحد، ونشأ في بيت من بيوت الأدب، فوالده شاعر وجده كذلك ينظمون الشعر النبطي وينظمون الموال.

وسط مثل هذه طبيعي أن ينشأ من نشأ فيه محب للشعر ومحب للقصيد. كذلك فإن جد الشاعر كان من مشهورين في نظم الموال، والعديد من الرواه يذكرون هذا الشاعر ويرمون له القصص ويرون المواويل التي لا يزال ينهم به النهامة في التسجيلات الموجودة. درس الشاعر في مدرسة الحد الابتدائية ثم في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك سافر إلى الهند حيث درس هناك اللغة الإنجليزية لمدة تقارب من 3 أعوام، وعقب رجع إلى البحرين وعمل في التجارة وتنقل في أرجاء الخليج، فزار دبي وزار الكويت بدافع التجارة. وطبيعي أن المخالطة لها تأثير في نفس الشاعر، فقصائده ولو كونها قليلة وتعد على الأصابع بالنسبة للمستمعين ولا ندري بما يحتفظ به، إلا أن قصائده المحفوظة جيدة وتنم أن الشاعر له قدرة وله باع في نظم الشعر النبطي. القصيدة اللي بنسمعها الليلة قصيدة قديمة نظمها الشاعر في أيام شبابه وفي مطلع صباه، رقيقة وتعبر عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه، تعطينا من طعمها الطريقة اللي كان ينظم بها الشعراء القدامى أمثال باللعبون وأمثال الشاعر مصباح. فطريقة القصيدة وأبيات في نفس الطريق وفي نفس ما نقدر نقول في نفس القوة، لأن هذا راجع لتقييم المستمعين، ولكن في نفس المنهج ونفس المدرسة. يقول السيد أحمد بن السيد إبراهيم بن عبد الغفور: أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة. أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة، وعزي الصبي صابه الحب في صغر وليع النحيل بعد ما خط شاربه، صفالي سنة في أطيب العيش عيشتي ولا لدني صرف الدهر مع نوايبه، ولكن تعرف الحب ولكن تعرف ما هو ولكن تعرف ما هو الحب والهوى، ولا النفس كانت في هوى ابليس راغبه، رعى الله ظبي رعى الله ظبي ادعج العين خزني، خذ القلب شوف العين مني وطاربه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني ويلعب على عقلي وعقلي يلعبه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني ويلعب على عقلي وعقلي يلعبه، صفالي سنة ما كدر الدهر أنستي وبعد السنة أنكف عسى الله يحاسبه، واختار له غيري حبيبا من الملا الله يلده من صحيب مصاحبه، واختار له غيري صحيب من الملا الله يلده من صحيب مصاحبه، دعاني طريح الشوق أنكر مودتي ويا ليت يري عن فوادي وما به، ألا يا ليالي الصيف يلي بننقضت وعصر تقضى ما عرفنا أطايبه، أنا معك حيل العين يوم الهوى لنا نسيم علينا صافيات هبايبه، ونمنا منام ساكن ما يكدره سوى الصبح اللي هبت علينا سوايبه، أرى الأنس لينلت الوصل من حبيبي، أرى الأنس لينلت الوصل من حبيبي، هذا أهو عيدي وهذا هنايبه، يقولون إن الصبر مفتاح الفرج فلحد صبر مثلي وجاسة صعايبه، ولا فادني صبري سوى مصة الوشل، وأنا أشوف آمالي به اليوم خايبه، إذا كان خلي نازح الدار مبتعد

0: أهو يكاتبني ولا أنا أكاتبه؟ إذا كان خلي نازح الدار مبتعد، فلا هو يكاتبني ولا أنا أكاتبه. فيا حسرتي أن طول البعد والجفاء، فيا موت أخذني للقبر مع خرايبه. لعلي أريح النفس في ظلمة القبر، لعلي أريح النفس في ظلمة القبر. فلا خير في دهر اندهتني مصايبه، تبعت الهوى حتى إلى الموت حدني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تايب.
1: من ذكريات الغوص، الغوص صاير لنا عز العرب مده، حبل المجد من شرق لقصى الغرب مده، بالليل والزين أعوامش كثر مده، السيب والغيص ما ليهم بقى طاري، ياما وياما عليهم رنم الطاري، كل الفناطيس مطلية بصبغ طاري، أطرب ومسرول لو قالوا البحر مده.
2: خلي هجرني فضل الصد من خله، ناديت من مثلتي مفروق من خله، أهل الحسد يفرقون الخل من خله، يا هادم الراي ما هي حقوق خوتنا، حنا رعايا كدار اليوم خوتنا، ما هي مروة ولا هي حقوق خوتنا، حن إيه خوت من فرد زله يعافي الخل من خله.
3: آهن من الدهر يوم ينقضي وعداي، من حين ما جندله وخصمي أشوف عداي، هم أصحابي بلا شك القلوب عداي، يمشون في غيهم يخطون درب العدل، إن ساعد الله لراويهم طريق العدل، قوم العبو يا عزوتي ما دام راسي عدل، ليمت يا عزوتي خلي اللعب العداي.
4: خاطبت وحي المحبة والهوى والروح، والحيل مني تمزع مهجتي والروح، من حين شميت ورد محاسنة والروح، زين الطبايع بقلبي ما شفت حنة، أهاجرك دوم بقلبي والضمر حنة، لا تنزعج يا ترف من شوفنا حنا، خطارين ان نشوف ويوكم ونروح.
5: والله لجراح قلوب عداي واحرهم، نظراتهم بالشمت والحقد واحرهم، بمنشار عزمي انا لاصول واحرهم، اصل مرامي ولو بطريف، والحره والخصم لازم يذوق المر والحره، عيب على اللي ابوه الحر والحره امه، يدوس الجمر ويقول وحرهم حسن ابن صالح الروعي.
0: اعزائي المشاهدين، لنا وقفه قصيره في لقاء مع شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال القصيده الفصحى وفي مجال القصيدة النبطية، هو الأخ الشاعر

0: اسمي محمد عبد العال العتيبي، من مواليد 1943، متزوج ولي ولدين. وأما عن بدايتي في الشعر، فمنذ نشأتي الأولى وأنا محب للشعر وللأدب بصفة عامة، وأقرأ الشعر كثيرا وأتذوق وأنقد الشعر أيضا، ولكني ما حاولت أقول شعر إلا في مراحل متأخرة، مو قبل عام 76 على وجه التحديد.
1: طيب، نظمت في القصيدة الفصحى والقصيدة النبطية.
0: نعم.
1: أي منهم سبق الآخر؟
0: في الواقع القصيدة النبطية سبقت القصيدة الفصحى.
1: طيب.
0: في عام 76 أيضا بالتحديد، وقلت قصيدة نبطية لا أتذكرها كاملة، ولكن أعرف منها إذا حبيتوا سمعناها.
1: طيب.
0: فتاة كما بلقيس جتني تمخطر، جتني قصاد على طراف الأقدام، فزيت مفتون هلا يعود مخضر، يا ريم قفر يدير الصيد حوام. قالت سلام وقلت الله أكبر، هذه حقيقة ولا علوم الأحلام؟ قالت حقيقة قلت يمكن تندر، وثلوم قلبي عدد 20 مرزام. قالت ترفق قلت رفق تعسر، لو ينجلب لشريه ماني بسوام، لاني سفيهن ولاني صلف معتر، مير الشباب يزري بخبرات الأيام، وشيء من هالنوع ما حفظها.
1: طيب، هذا أول قصيدة نبطية.
0: أول قصيدة نبطية.
1: طيب، تذكر بعض الأبيات من أول قصيدة فصحى؟
0: والله أول قصيدة فصحى ما أعتقد أني أذكر حتى هي نفسها شنهي.
1: طيب، في أي عام أول قصيدة فصحى؟
0: في أيضاً عام 76.
1: يعني البداية تقريباً متقاربة.
0: كلها متقاربة، نعم.
1: طيب، أنت بنيت بتعبر عن إحساس أو موضوع، أيهم يسبق الآخر، الفصحى ولا النبطية عندك؟
0: والله مو بشرط، يجوز تكون نبطية ويجوز تكون فصحى.
1: نبي توضح أكثر، يعني شلون تختار المنهج اللي بتمشي عليه؟
0: يعني هو يعتمد على الموضوع نفسه. أحياناً أجد نفسي منجذب إلى أني أكتبها بالعربية، أحياناً أجد نفسي منجذب لأن أكتبها بالنبطي، فما أدري شلون أحدد. يعني
1: على طبيعة الموضوع اللي بتتطرق له، تعتبر
0: طبيعة الموضوع واللحظة اللي لحظة المعاناة أو شيء من هالنوع.
1: أخ محمد، عقب هذه التجربة اللي قاربت 10 سنين مع القصيدة، يعني هل ترى بداياتك تختلف عن مستواك الحين؟ يعني هل
0: ما في شك،
1: تحس انك تدرجت؟
0: ما في شك، احس اني احسن بكثير.
1: نعم. واللي قريت القصائد القديمه تلاحظ فيها شيء اللي انت ما تحبش، ما ودك كان يطلع فيها مثلا؟
0: احب اوضح لك شيء اخ مبارك. نعم. اني في البدايه قلت ان انا كنت اتذوق وانقد الشعر.
1: نعم.
0: ونقدت يعني شعراء كثيرين من البحرينيين بالذات، أصحابي كانوا.
1: نعم.
0: فكنت أحاول أنقد وأصلح، وعندي أذن موسيقية.
1: نعم.
0: وأنا بالمناسبة موسيقي.
1: نعم.
0: فأنقد نفسي قبل، يعني دائما أنقد نفسي.
1: يعني أنت تعتقد أن بدايتك من البداية مستوى
0: اللي
1: يعني
0: ما يعجبني أخليه على جنب، يعني على طول.
1: يعني بدايتك كانت باقتدار، يعني في رأيي يعني
0: باقتدار، ولا
1: لأنك كنت تنقد قبل، يعني عندك خلفية.
0: نعم.
1: مو بداية يعني.
0: نعم. واللي ما يعجبني أو أعجز عنه، وأنا لازلت أحيانا أعجز.
1: نعم.
0: أخليه على جنب، خلاص أنسى.
1: طيب، شنو نظمت أنواع ثانية من الشعر؟ بس العربي والفصيح
0: بس؟ يعني مثل موال أو غير موال ما نظمت،
1: ما
0: حاولت.
1: طيب، تبادلت مع شعراء بحرينيين؟
0: إيه نعم.
1: تذكر لنا بعض الأسماء؟
0: تبادلت شعر نبطي مع المرحوم الشاعر سالم بن محمد بن سعود النعيمي،
1: الله يرحمه،
0: وتبادلت مع شاعر الكبير الأخ حسن بن صالح رويعي.
1: نعم.
0: عبد الله بن خلف الدوسري الشاعر. نعم. الشاب المعروف، وبعض الشباب اللي كتبوا لي وردت عليهم، وأيضا قصيدة أخيرة كان كتبها الشاعر الكبير الشيخ أحمد محمد الخليفة، وأنت رديت عليها وأنا رديت عليكم يا اثنين، وما أدري أنتوا ليحين قريتوها أو لا.
1: نعم. طيب، الأغراض الشعرية

0: طبعا سمعنا لك في الغزل.
1: كتبت أنا في الغزل،
0: نعم.
1: كتبت في الوصف،
0: نعم.
1: كتبت في الرثاء،
0: نعم.
1: كتبت أيضا في الهجاء ولكن نعم. قليل جدا،
0: نعم.
1: و في الشكوى، في النصيحة، حوالي 5-6 أغراض كتبت فيهم. قصائد وطنية أيضا كتبت.
0: شعر يعني مناسبات.
1: نعم.
0: لو قلنا لك اختار لك أحلى قصيدة من قصائدك، يعني حافظها على صدرك تقدر تسمعني إياها.
1: عربي أو نبطي؟
0: نبطي.
1: نبطي. أنا حافظ حفظ ما أحفظ، ولكن عندي قصيدة هني. يمكن ما تكون أحلى قصيدة، ولكن أنا جبت كعينات، يعني هل موجود عندي الآن؟
0: موجود في البركة.
1: يا من القلب كل ما شاف رعبوب، بين الجواز يريش العين طراك، قلب على شوفك زهوف ومتعوب، ولو ينكوي بالنار ما مل طرياك، طاريك دايم في حناياه دالوب، ليله نهاره يذكرك ويتهياك، يا ما نهيته وانعسم قال ما توب، ما هو بقادر لو تمنيت يسلاك، ما هو بناسي الغضي حال مكتوب، هيهات ينسى والمعاليق سكناك، القلب يا سيد الغنادير معطوب، والحال لولا مطمع فيك يفداك، يا شوق صدك ورث القلب لاهوب، يا شوق صدك ورث القلب لاهوب، يا شوق تكفي بسمة من شفاياك، لك في الحلا زايد على شوق يعقوب، وأحلى المحاسن تستحي من حلاياك، والحس جرسه للمزامير منسوب، والنور نورك والعسل من ثناياك، يا كيف صلصال من الترب مصبوب، يا كيف صلصال من الترب مصبوب، يطغى على نور الزواهر والأفلاك، والطين لولا قدرة الرب مثلوب، سبحان رب صورك ثم سواك، يلي علينا حبكم صار محسوب، يمناي ترجي يلغضي لمس يمناك، خل التغلي وارفق بحال مصيوب، ما له طبيب في الورى غير لاماك، كب الجفا والصد لا تجني الحوب، داخل على الله من علامات جفواك، يا شوق صدك لو تظاهرت مجلوب، ما هو بطبع في شبيهك وشرواك، لولا الجفا ما فيك نقص ولا عيوب، ما فيك عيب غير الاعراض حاشاك.
0: سلامتك. الله يسلمك، ما قصرت. طيب محمد، وقت الفراغ طبعا انت مثل ما قلت كنت تطلع وتقرا من مده، يعني من زمان من قبل لا تنظم الشعر.
1: نعم.
0: هل لا زلت تقرا وتطلع؟
1: والله كنت اقرا وايد، انما الحين مشاغل الدنيا والناس اكيد مو مثل اول، ما يقرون مثل اول.
0: نعم.
1: الحين عندنا التلفزيون ما شاء الله عليه، وعندنا الكوره، وعندنا مشاغل اخرى، بينما اول كان الواحد يقرا يمكن 4 إلى 5 ساعات في اليوم، الان يمكن نص ساعه، ويلا احيانا نقرا الجريده وغيرها ما في.
0: طيب في الوقت الحاضر متوقف عن القراءه؟
1: يعني مو متوقف، اذا لقيت وقت الفراغ.
0: شو تحب تقرا؟
1: يمكن
0: يعني؟
1: اقرا الادب والتاريخ بصفه عامه، احب التاريخ واحب الادب.
0: الادب العربي؟
1: الادب العربي.
0: والشعر النبطي ما تقرا لشاعر معين؟
1: اذا حصلت على ديوان جديد
0: نعم
1: اقرا.
0: طيب مشاريعك المستقبلية أو آمالك اللي تتمناها في مجال الشعر طبعا؟
1: والله أتمنى أن معين الشعر لا ينضب عندي.
0: إن شاء الله ما ينضب،
1: لأن المعروف أن الشعر مثل غيره يستهلك، أو
0: نعم.
1: الشخص نفسه يستهلك نفسه.
0: نعم.
1: فأتمنى أنه ما ينضب، أو على الأقل يعطيني فرصة أقول اللي أبغى أقوله قبل ينضب.
0: لا ان شاء الله ما ينضب، ان شاء الله يتزايد،
1: ان شاء الله،
0: لان في فقدان شاعر، فقدان ثروه للوطن كله. طيب ما لك نيه تسوي ديوان الى الان يعني؟
1: والله في الواقع انا عندي ماده ديوان اكيد.
0: نعم.
1: ويمكن عندي ماده ديوان يستاهل، يعني مثل ما يقولون محرزه اللبنانيين.
0: نعم.
1: و بس انا انسان كسول، يعني كله بكره بعد بكره اللي وراه.
0: الله ان شاء الله،
1: ولكن ان شاء الله في خلال الشهرين الثلاثة الجايين ان شاء الله بالتعاون معاكم
0: ان شاء الله
1: مركز التراث في ديوان ولي العهد، عرضوا علي انهم يطبعون الديوان، وان شاء الله بتعاون معاكم في
0: الله يوفقك ان شاء الله. بس قبل لا نختم اللقاء نبي نسمع اخر ما نظمته او اللي يعني تقدر تذكره.
1: عندي قصيدة باللغة العربية، هذه آخر ما نظمت في اللغة العربية.
0: نعم.

0: جاهه. هيا أنيري يا منيرة خاطري. منيرة طبعا مش اسم ولكن منيرة الصفة مش الاسم. هيا أنيري يا منيرة خاطري حتى أنمق بالنسيب دفاتري. لولاك ما عنا القصيد لهاجسي، كلا ولا طرق السهاد محاجري. أنت التي هام الفؤاد بحسنها وهفى إلى نظم القصيد الساحري. أرنو إليك فتستشيط حشاشتي وأكاد أهلك من لهيب ساعري. عيناك تعمل في الفؤاد سهامها والقتل أفتك ما يكون بفاتري. والوجه أنظر ما يكون ملاحة كالبدر يغمر بالضياء مشاعري. والخد أسفر من صباح مشرق صبغ الحياء أديمه بمجامري. والنهد لا يخفى علي هياجه يهتز من تحت الثياب كثائري. والساق في عرف الرجال هو الهوى أفدي استدارة قطره بنواظري. هيا أزيلي ما تسبب في النوى، هيا أنيري يا منيرة خاطري.
1: أخ محمد في ختام اللقاء نشكرك نيابة عن المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل قريب نشوف ديوانك في الأسواق
0: إن شاء الله،
1: فهو ثروة لتراث الشعب عموما في البحرين
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله نلتقي معك في لقاء آخر.

شاعر حسين برقبة ولد في النعاثل أحدى قرى الإحساء، واسمه الكامل حسين بن علي بن عبد العزيز بن سعد برقبة. جاء إلى البحرين وهو يافع وتزوج وأنجب 4 أولاد هم سعد الذي توفى وهو صغير، وعبد العزيز برقبة المطرب الشعبي المعروف، وعلي وقد توفى وهو في 25 من عمره، وعيسى برقبة المطرب الشعبي وهو الوحيد من أبناء الشاعر الذي لا يزال على قيد الحياة. عمل الشاعر حسين برقبة دلال في سوق المنامة حيث كان يسكن، وبعد زواجه صار يتنقل بين المحرق والمنامة. نظم الموال والقصيدة النبطية، كما ألف الأغاني التي تغنى بعضها أو ابنه عبد العزيز

لذلك أحببنا أن نستفيد من لقائنا مع المرحوم أبو حسين المسلم ليعطينا بعض المعلومات عن شاعر الحلقة. أبو محمد،

0: اسلم.
1: حسين برقبه.
0: نعم.
1: شاعر الموال المعروف من
0: الموال. نعم.
1: من المحرق.
0: الله الله.
1: اعتقد انك شفت الشاعر هذه حسين، سمعت عنه.
0: سمعت عنه وانا يعني لعبت عليه لكن ما شفته ولا جالسته، بس اسمع عنه.
1: من كان يروي له؟ من هو اللي حفظ اشعار حسين؟
0: يحفظ مواله.
1: مواله ايه؟
0: مواله يحفظ مجدم الله يرحمه.
1: مجدم مال حاله.
0: مال حاله.
1: مجدم بن صالح.
0: اي حفظ له مشهور وايد. وعد علي موال وايد بس ما حفظته.
1: اشترى عليك
0: من ارض مواله اللي عدهم علي. عد علي يا عين هلي ونوحي والدموع اسلاف.
1: اسلاف.
0: وبكي على ما مضى في ذا الزمان اسلاف.
1: اسلاف.
0: عزي القلب الغدادين انه فيه اسلاف مرهون عند الذي لم يمش صابني.
1: صابني.
0: بحربة الشوق بسيوف الهند صابني. لولي تقى ما تلف روحي ولا صابني. لا شك وقتي تقضى والزمان اسلاف.
1: اشتهرت مواويل حسين برقبه وتناقلها الرواه واصبح احد الشعراء المعروفين في البحرين. ونستمع إلى الراوي محمد بن خليفة يروي لنا أحد مواويل برقبة التي يقول فيها:
2: طار الوسل من جفوني يوم خطك وصل، دوبي أنا لوب كملدوغ العقارب وصل، خطر لجسمي غدي لي من ذكرتك وصل، خايف أنا موت أحمد ما بعد شفتك، قاضي الهوى بالهوى بمر الزجر شفتك، مغلق عن الغير قلبي بس لك شفتك، أذكر محمد وذكرك كل نفل وصل.
1: أما الراوي خميس العليوي فيروي لنا موالين من مواويل برقبة:
3: حبك بقلبي صبق صفق القميج وجاز، مثلك فلا لاقلي وسط الضمير وجاز، ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز، لظن نسلاك وعن شخصك يجيب العذر، لولا البحر كان لجنب خيل سعدي عذر، لطول فيافي ولا لي عن وصالك عذر، لا حل لله قطع بالوصال وجاز، مسكين حال الغريب ما حدا لحد، العيس بارك بحمله ما حدا لحد، رفاقتي بالملئ بالضيج ما لقى حد، خاوضتنا بحور تيهتنا الواعي، وبجيت سكران مالي على السكر واعي، لا يا زمان النحس ما كنت لك واعي، وبالله يا دنيا الفانية ما حدا لك حد.
1: مواويل أخرى للشاعر حسين برقبة نستمع إليها من الراوي محمد المالود:
4: في خلة ساق حادي ضعنه وقفة، دمعي فلا قار ساعة عقبه وقفة، في موقف الحاقنا واخزم له وقفة، ظليت نلعي على فرق الحبيب ونوح، يا عادلي خلني طول الزمان أنوح، والله ما يسوي دالك لو أجرت سفينة نوح، حتى بيوم الحساب وحزت الوقفة.
1: أما الراوي محمد بن راشد بفلاسه فيحفظ موال واحد للشاعر حسين برقبة:
5: ساعة نويت السفر هل الدموع العين، والقلب يعني عشير منزله بالعين، نافل عهل الهوى لي من غزر بالعين، يا رب تسرع بوصل الزين بشوفه، عبدك تحير بليل باسط جفوفه، يا رب تسرع بوصله ترى ذي الروح متلوفة، وتريح قلب المشقة مع نظير العين.
1: كما أجرينا لقاء لنفس الغرض مع الراوي علي بن صقر بن عيسى.
6: يبقى علينا بغيك تكلمنا عن حسين برقبة، شاعر حسين برقبة، شو تعرف عنه؟
7: حسين برقبة عاش في البحرين شاعر، ولكن ما عنده يعني شعر قوي أول ما ابتدى في الشعر، وكان هو ضرير، قبل لا يصير ضرير كان دلال.
6: نعم.
7: دلال في صفاه في محرق، مشاهد الحين حال حاضر صيدلية مالت حسن خلاف.
6: نعم.
7: هني كانت صفاه موجودة استبراحة، وهو كان يدلل فيها. بعدين لما تمكن في الشعر الأول، الشعر كل شاعر يتبعونه أو ناس يأيدونه، وكان هو صار له غرام مع برشود واحد كويتي، وكان تراسل وياه، ولما أخذ من شعره تواصل وياه زاد برقبة في الشعر، وقطع على البحرين كلهم في الشعر. اغلب المواويل صارت احسن شيء موال هو موال حسين برقبة.
6: وبس بعد يعني تراددة مع برشود.
7: تراددة مع برشود.
6: تطور مستواه وصار زين.
7: اي نعم.
6: تحفظ شيء من مواويله؟
7: والله مواله وايد، ولكن الحفظ يعني اللي هو حفظ يعني هذاك برشود يطرش له.

0: وهذه رد عليه من عرض مواله. هذه اللي يقول يا صاح من يرسل من زر عقلي وفر، وشروخ الأبكار دورها زماني وفر، وين المحيط الذي عنها وين المفر؟ ما قدر الله أمر على كل الخلق جاري، العبد ما له مفر مكتوب له جاري، عضل لناح انكسر مالي مطير ومفر. برقبة يقول أنا القدا طاش عقلي من دماغي وفر، والهم بيدار دولاب الهضيمة وفر، رادات ملاك ما عنها مطير مفر، يصعب على الجن داء مصيبتي وانسل، هيهات ناثور من صدع الجفة وانسل، حكم الوقت جار ما يوم حدا وانسل، كالحق الأكرام وحقوق الأناذل وفر.
1: شو يقول يصعب على الجن؟
0: يصعب على الجن داء مصيبتي وانسل.
1: شو معنى هذه؟
0: الحين هست اللي ينهم واللي حدي واللي يشعر يعني يخربطون في بعض الموال، يقول هو كلمته يقول يصعب على الجن، يعني لا الجن تعالجني ولا
1: الإنس. نعم.
0: يصعب على الجن داء مصيبتي وانسى.
1: وانسى.
0: يعني لا الجن يعالجوني ولا الإنس يعالجوني.
1: ما حد يعرف لي طب.
0: ما حد يعرف لي طبه.
1: نعم.
0: أما اللي حدون به ما يبونه مثل هالشذي الكلام هذه يبونه.
1: مختلف.
0: شو يصعب على الجن الجنس؟ داء مصيبتي وانسى ومن هالقبيل هذه وهو رايح. أما القلب طاش يحمد في الضمير وطنه، وأنوح مثل الذي قفى وخلى وطنه، وأنوح مثل الذي قفى وخلى وطنه، من شوفته حين آجب يا نديم وطنه، جنبت الأوعار عن ذيك الصعاب وتبت، سلمة بسيف الجفع حبل المودة تبت، الناس ما يعلمون بأي حالة تبت، مش شايل الله من دهر
1: من دهر علينا وطن. له مواول كثيرة هو كله على الدهر وعلى الدهر. الدنيا وعلى أحوال الدنيا هذه. إيش عندك بعد من ذكريات؟
0: ذكريات سلمك الله يقول لياك تصبر على ضيم الجرى والحات.
1: والحات
0: هذه كانت في زمان.
1: نعم.
0: اللي بنى له الدور.
1: نعم.
0: لياك تصبر على ضيم الجرى والحات، شمر عز النفس عن همها والحات.
1: والحات
0: الناس ذا ذاتهم تلقى بهم والحات.
1: والحات
0: يسقون طعم الشري عقب المذاق رجوع.
1: رجوع
0: سلمى على الباس حطت بي حطوط رجوع، درب السلم تتقوض ما لقيت رجوع، منها قوامي تحتها وانتهت والحات.
1: والحات هو مثل ما قلت ضرير.
0: إيه.
1: عنده أحد من العيال؟ عنده الرياء؟
0: والله عنده عياله كانوا أول في الأول يساعدونه، علي وعبد العزيز وذاك الثاني عيسى.
1: عبد العزيز المطرب؟ عبد العزيز برقوبة.
0: عبد العزيز المطرب عبد العزيز اثنين صاروا مطربين.
1: عبد العزيز؟
0: عبد العزيز
1: وعيسى برقوبة.
0: عيسى برقوبة هذين
1: عيال حسين.
0: عياله.
1: نعم.
0: وياهم ولد اسمه علي أصغر منهم.
1: نعم.
0: توفى قبلهم وقبل أبوه.
1: قبل أبوه توفى.
0: إيه. نعم.
1: نعم.
0: وعلي كان في ذاك الوقت مغرم بالفجري.
1: ولده.
0: ولده. بس يكتب له موال. واللي حفظ موال حق برقبة هو مجدم الله يرحمه وسالم السبت الله يرحمه.
1: الله يرحمهم. مجدم بن صالح.
0: صالح.
1: مال حالة.
0: مال حالة. هذا لين ايه. كانوا يعني مغرمين ببرقبة مهما كانت الحالة. ما يرضون ايه. عليه كلش.
1: ايه.
0: وأيات موال يقولها يبونها ونشرونها حق النهامة.
1: اي نعم كل شاعر له راوي.
0: كل شاعر له راوي تروي عنه. نعم.
1: اي نعم ما في كل وقت. نعم.
0: وهذه مجدم تعب على مع برقبة شيء فوق اللازم بحالة حتى عقل الكويت هو اللي يطرش الموال.
1: يطرش الموال. طيب قبل الله نختتم اللقاء وياك نبي بعد نوارعك بموالة من موال برقبة تعطينا موالة.
0: الموال يقول تخسين القادر ما لك أبد قيل.
1: برقبة.
0: من أظن مكرك ترى.
1: شلون موال من أول هيبة؟
0: تخسين القادرة. وهو يخس الدنيا يعني.
1: نعم.
0: تخسين القادرة ما لك أبد قيره من أظن مكرك تراعين النذر قيره.
1: قيره.
0: أفتي الأياويد وأهل الجود والقيرة. الحين النهام يقول أفتي الأياويد. أنت تعرف الأياويد ليش؟ هو يكلم نفسه يكلم
1: الدنيا. نعم.
0: عفتي لياويد أهل الجود والقيرة أصحاب تقوم من أناذل ما بهم أجمال أيامنا اللي مضت للطيبين أجمال قفى عصرهم معاه خيل لهم وأجمال.

0: وجمان
1: وازت عيوني بقصها متي غيره
0: غيره. توفى حسين برقبه عام 1943 عن عمر يناهز 70 ودفن في مقبرة المنامة.
2: ذكرتني يا طير بغلى الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال. ذكرتني يا طير بغلى الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال. ظني كبير فيك ما هو بخايب توصل المكتوب وتريح البال. ويا طير اللي قلب سرت به لهايب متصبر له عليه الظنا طال. ويا طير اللي قلب سرت به لهايب متصبر له عليه الظنا طال. والحال مبرين ولي راس شايب عزمي ترى من هال وللصبر شيال. والحال مبرين ولي راس شايب عزمي ترى من هال وللصبر شيال. ويا طير خذ مني وصية قرايب. ويا طير خذ مني وصية قرايب وصية يا طير من قلب ما عال. ويا طير ويا طير ليه من جيت داره خرايب. ويا طير ليه من جيت داره خرايب اسأل عن المحبوب لو تفتح الفال. ويا طير ليه من جيت داره خرايب اسأل عن المحبوب لو تفتح الفال. عنه ترى والله ماني بتايب ما سجع عن طرياه لو حال ما حال. عنه ترى والله ماني بتايب ما سج عن طرياه لو حال ما حال. خلن عليه مغوزر الدمع رايب خلن عليه مغوزر الدمع رايب يجري على الوجنات ذرف وسلسال. ما تغمض العينين والحظ خايب محد درب حالي لا عم لا خال. سود الليالي قربت النصايب والفجر لي منا ظهر يفتح لي آمال. راشد جمع النعيمي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين، أجمل ترحيب، وأرحب أيضا بالزميلة استقلال اللي راح تشاركني تقديم هذه الحلقة، وأترك لها الميكروفون الحين. ترحب بكم،
1: نمسي عليكم بالخير أعزائنا. وبالنسبة لي أنا اشتقت لكم واشتقت للأستاذ محمد جمال وللمعلومات القيمة اللي يعني كثر ما تستمتعون فيها أيضا أنا أستمتع وأجد نفسي أضيف لثقافتي الشيء الكثير بوجودي معه.
0: الحلقة ذي راح نتحدث عن شيء الواقع يهم بني جنسكم يا استقلال، يعني يهمهم تماما، كذلك يهمنا احنا ايضا بطريقة او باخرى، اللي هو عن العطور المستخدمة في البيئة الشعبية عندنا، العطور الحيوانية. تحدثنا عن المسك، والمسك قال الشاعر: وان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي. هذا المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول المسك بعض دم الغزال. عرفنا في الحلقة اللي طافت أن المسك مو دم الغزال.

0: محمد جمال وللمعلومات القيمة اللي يعني كثر ما تستمتعون فيها أيضا أنا أستمتع وأجد نفسي أضيف لثقافتي الشيء الكثير بوجودي معه.
1: الحلقة ذي راح نتحدث عن شيء الواقع يهم بني جنسكم يا استقلال، يعني يهمهم تماما، كذلك يهمنا إحنا أيضا بطريقة أو بأخرى، اللي هو عن العطور المستخدمة في البيئة الشعبية عندنا، العطور الحيوانية. تحدثنا عن المسك، والمسك قال الشاعر: وأن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول المسك بعض دم الغزال. عرفنا في الحلقة اللي طافت أن المسك مب دم الغزال، إنما في غدة توجد في أسفل بطن الغزال، وليس كل غزال طبعا، إنما غزال المسك الموجود في التبت. وطرحت تساؤل: ليش ما نستثمر ونربي هذا الغزال عندنا في العرين ولا في أي محمية ثانية أو في أحد مزارع رجال الأعمال، يحاول يربي ويستأنس هذا الغزال وينجن المسك منه؟ الآن صعب
0: يعني
1: نحصل
0: من ناحية اقتصادية،
1: من ناحية اقتصادية طبعا. وعرفنا أيضا أن هناك ثور المسك، وهذه التسمية مجازة، لأن الثور ما في مسك يجنى، إنما لما يكبر في السن وينحر ليؤكل لحمه يجدون ريحة لحمه ريحة مسك، ولا يعني المسك يستطاب شنو نشمه ما ناكله. لذلك هذا النوع من الثيران اللي موجودة في ألاسكا تستخدم فقط الصغيرة منها للأكل.
0: إنما إذن يعني في هذه الحالة يعتبر المسك عيب فيه وليس ميزة.
1: وليس ميزة، رحم والدي. الآن في معلومة ثالثة شفناها في المكتبة، أن هناك فيران فيه مسك، فما أدري يعني في قبل تقرين لنا في قول للإمام علي يقول ما معناه، أن أيها الإنسان يعني أنت افتكر في حالك أحسن شيئين، أحسن أكل ممكن تحصل عليه اللي هو العسل يجيك من بطن حشرة، وأحسن شيء تتعطر به المسك يأتيك من فار.
0: نعم
1: زين، يعني هذا مجرد تذكرة للإنسان بأنه ولا شيء، أنه لولا الحشرة، هذا الحشرة يمكن قد تكون في بعض الأحيان أحسن من الإنسان، وهذا الفار قد يكون أيضا أحسن من الإنسان في بعض الميزات. ونتحدث عن فأر المسك.
0: هو حتى يمكن تسمح لي بس أستاذ محمد، حتى مو مسألتنا أحسن بقدر ما هو يعني يمكن لا نقدر فائدته، أنه قد يكون يعني ذو فائدة جمة بالنسبة
1: طبعًا
0: للإنسان
1: طبعًا. في عطاء قصدي أحسن. نعم. ولا مستحيل الفار والنحل يصبح أحسن من البشر.
0: نعم. إذا نتكلم شوي عن فار المسك كما قرأت وكما يعني مريت على الموضوع. فار المسك يعني ليس فيه مسك يجنى كما هو مكتوب، إنما هناك غدتان تحت الذيل تفرزان ما يعطي رائحة المسك. وافتقد الإنسان المسك في هذا الحيوان، لكن وجد فيه ما هو أغلى، الفرو الجميل. والفرو الجميل أيضا وجد إلى جانب اللحم المأكول. والحق أن هذا الحيوان يعني بغير باقي الفئران من صنوف الحيوان من ناحية الشبه، وقد أعطى للإنسان معنى رائع في حيث علم كيف يكون التحيل على الحياة والعمل الشاق المتصل في الظروف الطبيعية القاسية. وكاتبين لنا أن هناك بيان أن هذا الحيوان يعيش في المستنقعات، وهو في كل يعني مساء يعتبر هذا، وهو منتشر في أمريكا الشمالية، يبدأ شمالا من حيث تبدأ الأشجار في الظهور على الرغم من وجود طبعا البرد القارس، وينتهي عند حدود المكسيك. هذا وجود هذا الحيوان، وهو يأكل كل النباتات اللي تنبت في الماء، ويستطيب كذلك اللين من حيوانات الماء. وجسم هذا الحيوان يعني مبني بحيث يتفق والعيش مع الماء، فروة بني اللون يميل إلى الحمرة، وهو دافئ لا يتبلل بالماء. سبحان الله، يعني تصور أنه يعيش في الماء ولكنه لا يتبلل. طول جسمه قدم واحد، وطول ذيله 10 بوصات، وهو ذيل عجيب، فهو ليس ذو شعر وإنما ذو قشور، وهو مفلطح فكأنما يعني ضغط عليه من الجانبين، وهو بسبب ذلك يعمل في الماء عمل المجداف تماما، يتحرك به الحيوان في الماء ويوجهه، يعني الذيل بالنسبة له كأنه مجداف.
1: نعم.
0: رجلاه الخلفيتان يعني أعدتا لكي تصلحان للسير في الماء، فقد اتصلت الأصبعين بنسج يجعل أن يجعله يدفع إلى الماء فيدفع الحيوان إلى الأمام أو يغير اتجاهه مثل البط أو الأوز. هذه معلومة يمكن عن شكل
1: الحيوان. هذه فارس سبحان الله،
0: واسمه طبعا فأر المسك، هذا يمكن مثل ما
1: أنا أعتقد يعني. أن اسم العربي

0: إذي خلد الماء. الآن أخت استقلال تعرفين أن المحطات التلفزيونية بما يصاحبها من صوت وصورة وتقدم
1: نعم.
0: المعلومة، في بعض البرامج العلمية يبدو لي أني شفت هذا الحيوان ولا وأجهل أنه فأر المسك. الآن معلومتك أنت قالت لي أن هذا الحيوان هو فأر المسك، كان يسمى خلد الماء، وكان يبني أعشاشه على سطح الماء من الأغصان ومن الطين، مثل ما مذكور في الموسوعة اللي أخذناها من مكتبة المعارف.
1: والشكل مثل ما شفته، أنا ما شفته، هل شكله بالفعل وجهه مثل يشبه الفأر
0: يشبه الفأر، وذنب مثل ما قال الدكتور صاحب الموسوعة، الله أخلقه وكأنه مجداف،
1: نعم.
0: وكذلك رجلينه الخلفيات، ويسمى خلد الماء. وفعلا هذا الفروة بجانب حيوان السمور أيضا اللي يشبهه، الفروة مالتهم من أغلى أنواع الفراء، ويستخدم في يعني يقتلون الحيوان، وهذه طعمه طيب يقولون وحلال يؤكل، إنما إحنا ما أكلنا فيران ولله الحمد إلى الآن. وأعتقد نقطة حديثنا أن المسك لا يوجد فيه مسك يجنى، إنما في
1: رائحة
0: المسك، يعني يختلف عن الثور أن هذا الفأر ممكن نربيه في البيت علشان بس ريحته، لأن هناك غدتين في جسده، سبحان الله. الواقع إحنا استفدنا من المسك استفادة تامة. والنوع الآخر، كأنك بتقولين لي عن معلومة عن نوع من العطور أيضا يستخرج من الحيوانات.
1: مدام يعني اليوم كلها روائح جميلة من
0: نعم.
1: المسك،
0: نعم.
1: فش رأيك نتكلم شوية عن الزبد؟
0: تفضلي.
1: قبل لا نتكلم عنه، كثير من يعني أمهاتنا، وأنا أمي واحدة منهم، ترى ما زالت إلى الآن
0: نعم.
1: يعني يعتبرون أن هذا أساس الطيب، وبالذات حق اللي ماله على قولتهم، يعني بتروح عرس بي لها أحد
0: نعم.
1: فلازم تكون يعني هاي العطور.
0: نعم.
1: يقول لك الزبد مادة دهنية كالزبد مسا، وهي لينة جدا يعني، والزبد ذو رائحة قوية، ولكن أحيانا تكون هذه الرائحة غير مستحبة، لكنها تطيب عند التخفيف بالمزج، يعني عند امتزاجها بأصول الأطياب الأخرى من صناعة الروائح العطرية. أما عن مصدر الزبد فهو كما ذكرنا حيواني، لأنه يبدو نحن قاعد نتكلم عن يعني العطور الحيوانية، أنه يأتي كذلك من الحيوان المعروف بقط الزبد، وهو يشبه القط ولكنه مبقط، يعني يمكن يكون هذا لغز، وبالفعل يعني يسمى ولكنه مبقط، وهو يعني من صنفان هذا الحيوان، أفريقي وآسيوي، ويتميز عن القط بأنه يعني له جسم أطول، وكذلك وجه أطول وأرجل أقصر، وبكل أرجل 5 أصابع، وبها أيضا 5 مخالب يمكن طيها، ويعني الفرو بالنسبة لهذا الحيوان طويل وخشن ورمادي اللون وبه نقاط. يمكن هذا الوصف يعني لا يعنينا بالنسبة للحيوان، ولكن يقول لك يتميز قط الزبد بأنه تنمو هناك غدد عطرية في بطنه، وهي بيت القصيد، وهي أيضا تنمو في الذكر والأنثى على السواء، ويحصلون على الزبد من هذه الغدد بكشطها يعني أو يعني رفعها بملعقة أو سكين من الغدد نفسها، وتحديدا من الحيوان الحي من حين لحين. الظهر يبدو أنها تتكون يعني بين فترة وفترة. يمكن هذه أهم معلومة أستاذ محمد.
0: والله شغلت سبحان الله اللي جعل عطورنا في القطاوة والفيران،
1: تصور
0: وأحسن أنواع العطور يعني.
1: نعم.
0: الواقع أن هذا القط اللي قلتي عنه هو يعني طريقة استخراج الزبد منه طريقة لا تخلو من القسوة، فإذا كان الغزال غزال المسك يجب أن يقتل فجأة.
1: نعم.
0: يعني إذا جرى وركض تختفي الحويصلة، يقول لك من المسك يجب
1: نعم.
0: أن يشوفونه يرعي ومطمئن، ويقتلون رأسا فورا في مقتل عشان يستطيعون أخذ حويصلة المسك من بطنه. وهذا الواقع عندي معلومة عن هذا القطو المسكين، المربين في أثيوبيا وفي الهند يحطونه في قفص ويطعمون اللحم النيئ حتى يشبع، ولنشبع يبتدون بتعذيبه.
1: أعوذ بالله.
0: يقعدون من برا القفص، وكل واحد منهم عنده صيخ يقزه، فهو مسكين يتألم، فينفت يلتفت على ذي يريد يعني قاتله، يروح الثاني قازه من الجهة الثانية، فيلتفت على هذا، على ذي، وهذا يتم مسكين يدور في القفص،
1: الهدف
0: الهدف تعذيبه.

0: لا، لم يعذب، لم يفرز المسك، يجب أن يكون
1: سبحان
0: في
1: الله،
0: حالة ما هي
1: في
0: يجب.
1: حالة معاناة.
0: أي أنا قصدي مو المسك، قصدي الزباد، يجب أن
1: الزبادي.
0: يعاني وهو شبعان. يعني أول يعطونه لحم لين يشبع، وبعدين يبتدون يعذبونه، ولما جريب بيغمى عليه يبطلون قفص ويمسكونه ويشيلون بالسكين، يحكون من الحويصلة حك
1: أعوذ بالله.
0: ويقطونه متعذب مسكين لغاية ما يتكون فيه بعد أسبوعين.
1: أتصور بعد هالمعلومة أستاذ محمد، يعني كلنا يمكن لو خيرنا بأن احنا نستخدم الزبادلة لامتنعنا عنه ما دامت هذه الطريقة
0: هذه
1: العنيفة
0: الطريقة، نعم،
1: والقاسية
0: مع
1: فيه.
0: الأسف الشديد
1: نعم.
0: هذه هي الطريقة. وكذلك المسك، يعني هذه لو استمروا الجماعة في قتل الغزلان لاختفت
1: قربت.
0: الغزلان.
1: نعم
0: أي،
1: نعم
0: وانت تعرفين الآن السلام الأخضر ودعاة البيئة قاعدين يحاربون لباس الفرو. الآن الفتاة الأوروبية لا تستطيع أن تمشي في شوارع لندن وروما وباريس وهي لابسة فرو،
1: نعم
0: تتعرض للسخرية، تقول أنت قتلتي حيوان عشان تتزيني بجلده.
1: نعم
0: فلذلك
1: حتى وإن لم يكن بطريق مباشر، يعني
0: طبعا
1: نعم
0: طبعا،
1: وصل لها، ولكن
0: وكثيرين، يعني الممثلة بريجيت باردو هي اللي شان الحملة ذي. الآن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات كرامة لبني آدم،
1: نعم
0: فإحنا ما علينا منهم، لكن العملية ذي فعلا متعبة
1: قاسية.
0: جدا،
1: نعم.
0: قاسية. وأعتقد أن بإمكان العلم الحديث أن يكتشف وسائل أخرى
1: محرضات
0: لاستخراج
1: يعني. نعم
0: الزباد.
1: نعم
0: الزباد من حيث المنظور الشعبي يذكرني ببيت شعر حفظته من أشعار المرادة، يقولون: يعايرونك يا الأخضر بالسوادي، يا بقيشة المخبة وقرن الزبادي. وطبعا هذه أم تقول عن ولدها، يبدو أن ولدها شوي غامج مثل حالاتنا كذي، يعني يميل إلى السمار أكثر من إلى البياض. فيقولون ولدك أسود، فهي ما سمته أسود، سمته أخضر. يعايرونك يا الأخضر بالسوادي، يا بقيشة المخبة وقرن الزبادي. من كلمة قرن الزباد نفهم أن الزباد كان في السابق يأتينا في قرون صغيرة، يقال أنها قرون الغزلان، القرن مجوف
1: نعم
0: وكان محشو زباد. وأنا شاهدت بعض السيدات من الحي اللي كنت ساكنة، هذه يقضون القرن من أعلى بخيط ويلبسونه كعقد في الرقبة،
1: نعم
0: وفي
1: وتظل الرائحة معاهم
0: وظل
1: على طول.
0: الرائحة معاهم،
1: نعم
0: ويستخدمون القرن أيضا في عمل الفرق في الشعر
1: نعم
0: لما
1: صحيح.
0: ينسلون الأطفال أو ينسلون روحهم. احنا معروف أن التسريحة الوحيدة تقريبا كانت للفتيات أن يعملون فرق في وسط
1: عشان يعملون
0: الشعر
1: عشفتين.
0: عشان يسوون ضفيرتين أو
1: نعم
0: عشفتين،
1: نعم
0: فكانت القرن هذه مرورونه في قمة الرأس، فيفرق خصل الشعر إلى جهة يمنى وجهة يسرى، ومن ثم تبتدأ الأم في التمشيط. ويذكرنا أيضا بمثل شعبي يقولون: إذا كثر سماد وإذا قل زباد. يقولون عن شنو؟ يقولون عادة، أنا سمعت هذه تاجر أسماك يتحدث عن سمك الشنعد، لو قلت له: ليش السمك غالي؟ الشنعد العادي نشتريه في هذا الوقت بدينار الكيلو، الآن ما
1: نعم
0: نزل على الدينارين ونص. قال لي: يبا هذا الشنعد إذا كثر سماد وإذا قل زباد. طبعا هذا الرجل المواطن البسيط قال لي نظرية اقتصادية عظيمة جدا، صورها بصورة صادقة وعفوية تدل على الخبرة الشعبية.
1: نعم
0: النظرية تقول، هي نظرية العرض والطلب
1: نعم
0: المعروفة في
1: نعم
0: الاقتصاد، إذا البضاعة عرضناها بكثرة يقل سعرها.
1: أكيد.
0: أنت حنشوف الفقع، الفقع بعد يعني في موسمه
1: نعم
0: يوصل كيلو دينارين وثلاثة، لأن إذا ما باع بالمبلغ ذي راح يفسد عليه.
1: نعم
0: كذلك سمك الشنعد لما يكثر يصبح كأنه سماد، تعرفي شو سماد؟ ما له
1: نعم
0: قيمة،
1: نعم ما له
0: الناس
1: قيمة.
0: تسوي مالح والناس تشتري وتاكل منه وما له قيمة، ويدللون عليه لدرجة أن يحطونه على، في السابق كانوا يحطون على حمير ويدورون في الفرجان، يصرخون على الفرجان: تعالوا اشتروا شنعد. الآن ندور دوارة. ففعلا إذا قل زباد، شوفي
1: يعني غالي.
0: الزباد
1: نعم
0: غالي، يعني
1: تصور
0: يات مفردة
1: ندرته
0: زباد
1: يعني.
0: لأنه نادر.
1: نعم
0: وأعتقد أعيد أقول سبحان الله إن حط عطورنا في القط والفار، وأعتقد أيضا في، ما في شيء ثاني قدام عندك تقولي لنا؟
1: احنا ممكن نتكلم عن العنبر ايضا. العنبر من المصادر، العطر اللي
0: هذا
1: مصدره
0: راح عن
1: حيوان.
0: بالي فعلا فعلا،
1: نعم
0: يعني إذن هذه ثالثهم.
1: نعم إذا تكلمنا عن المسك والزباد، وناخذ شوية حكي او نتحكى

0: عن العنبر.
1: تفضلي.
0: يقول لك ذكرنا طبعا المسك والزباد، وإذا ذكرناهم لابد أن احنا نذكر العنبر.
1: طبعا.
0: فشجر مثلا يصح فيثمر على الصحة ويعطي الثمر النافع وينفع الناس، ولكن الشجر كذلك يمرض فيعطي مع المرض الصمغ مثلا وينتفع به الناس. لكن الحوت الكبير ساكن المحيطات الواسعة يبلع في طعامه من الأسماك وأحياء البحار ما يبلع، فيكون فيه ما يهيج أمعاء هذا الكائن فلا ينهض، فطبعا هذا يسبب له يعني مرض يمكن، وتفرز أمعاء مادة، هذه المادة طبعا يقوم بأنه يقيئها آخر الأمر في البحر، فيلقفها الإنسان وينتفع بها. تصورنا يعني لأن أمعاءه تتعب، لأنه نعم يأكل نعم أشياء نعم تتعب أمعاءه فيرجع ما أكله لأن تعب، مثل ما إحنا يعني كبشر تصيدنا نوع من التخمة.
1: نعم.
0: ولكن هذه المادة اللي يقوم بترجيعها هي اللي ينتفع بها.
1: أنا أعتقد أن نحن نتمنى أن تصاب الحيتان كلها بأمراض قرحة المعدة علشان تفرز، هذا على الأقل ما فيها تعذيب.
0: نعم.
1: يذكرني بالمادة الغريبة اللي تدخل إلى المحارة فتفرز المحارة حوالينها مادة الصدف تتكون منها اللؤلؤ.
0: صحيح.
1: إذن هذا مرض مستحب. والعنبر أيضا مادة شمعية تدخل، هو أنا سمعت أن الحوت لا يأكل أسماك، يأكل قشريات.
0: نعم.
1: فإذا دخلت سمكة بالغلط إلى جوفه مع القشريات
0: تسبب
1: لها هيجان.

0: رمادية اللون أحيانا تكون بيضاء أو صفراء أو حتى سوداء، وهي كثيرا ما تجمع بين أكثر بينما تجمع أكثر من لون، وكأنها تأخذ شكل الرخام.
1: أي نعم. زين الله يسلمك، من ناحية شعبية تذكر شيء واحد، له خال على صفحته خدا كنقطة عنبر في صحن مرمر.
0: الله، وهذا طبعا مشهور للبيت ونسمعها باستمرار.
1: والحاضن كأسياف تنادي على عاصي الهوى، الله أكبر. وتذكرت أيضا عنبر خبلال في المثل. الواقع، هل تعرفين قصة عنبر خبلال دي؟
0: والله أنا ما أعرف، بس يعني أعرف أن تسميات عنبر يعني هذه يمكن من كثرة حبهم له، أو يعني يميزونه بالعطر.
1: نعم، هذه الله يسلمك
0: سالفة عنبر وبلال.
1: هذه لا، هو القضية شنو الآن؟ اللون الأسود لون محبب عندنا، فلولا سود الليل ما طلع الفجر، يقول عنتر. فتشبها باللون الأسود، العنبر أيضا لونه أسود، فالشخص الأسمر أمه تسميه عنبر تشبها باللون الأسود،
0: حتى وإن لم يكن اسمه، ولا يعني هي رغبة منها،
1: رغبة من أن هذا عنبر، هذا عنبرة. وبلال مؤذن الرسول أيضا كان أسمر حبشي. فالمثل عندنا لما يقول عنبر خبلال، بمعنى كلا الحالتين متشابهتين، يعني أن عنبر هذه هي مادة سودة، وبلال شخص أسود، وعنبر أيضا أسود وبلال أسود. فمثل لما نقول إحنا نتحدث عن شيء، أقوم أنا خالفك في الموضوع وأنت على يقين أن نعم، هذا الشيء متشابه، نعم، فتقول لي طيب هذا عنبر خبلال. فمن منها استخدم العنبر في المثل. وعندنا في الأكل كان في أرز سابقا يأتينا من العراق الشقيق يسمى عنبر بو، يعني بو مفردة فارسية تعني ذو الرائحة. عنبر بو يعني ذو الرائحة التي تشبه رائحة العنبر. كان هذا الرز وهو يسلق يطلع ريحة في منتهى العطرية، فشبه بالعنبر، والآن انتهى هذا الرز. وأيضا أعتقد أن العنبر له استعمالات كثيرة في العطور، تعرفها ست البيت البحرينية القديمة. ومن استخداماته اللي يمكن ما تعرفينها، كان العائلات ذات المكانة الاجتماعية العالية تلصق في قيعان الفناجيل من الخارج قطعة عنبر، فنجان القهوة.
0: هاي تجهز يوميا ولا يكون ثابت؟
1: لا ثابت، هو مادة شمعية تتخذ صفة الصلابة، فلما يصبون القهوة في الفنيال وتتناولينه عشان تشربين القهوة، القهوة حارة، الحرارة تلين العنبر الملصوق في تحت، فتنث رائحة جميلة. فأيضا العنبر يستطاب رائحة ويكره طعما، أنت تشربين القهوة وتشمين العنبر في نفس الوقت.
0: نعم،
1: هذا الآن العادات انتهت مع الأسف، وعادة جميلة جدا،
0: جداً.
1: يا ليت أحصل العنبرة أنا وألصقها في الفنايل مرة ثانية.
0: نعم.
1: وآخر شيء عندنا طبعا المطرب عنبر. إيش رأيك نسمع على الأغنية؟
0: نسمع.

0: عموما بهالروائح الحلوة والحديث عن الروائح اللي وإحنا نتكلم، أعتقد إن إحنا قدرنا نوصل لكم شيء طيب. نعمل إن شاء الله تكون كل أوقاتكم طيبة، وانتظرونا الأسبوع القادم معلومات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله المتكلم بالقرآن والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله الله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت الألباء مناقضته وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، حياكم الله في الحلقة التاسعة من ربيع القلوب في موسمه الثاني، وفيها نقف مع الجزء التاسع من كتاب الله تعالى، فحيا هلا بكم.

0: ربيع القلوب.
1: الجزء التاسع من كتاب الله تعالى يحوي قصة موسى، وهي أطول القصص، وفيها معاناة موسى مع فرعون واليهود، وهي معاناة كبيرة. وكلما اشتدت المعاناة زاد لجوء موسى عليه السلام لربه الذي لم يخذله قط. ولما اشتدت المحنة أرشد موسى قومه إلى الاستعانة بالله والصبر، وذكر لهم أن الأرض لله والعاقبة للمتقين. وفي السورة ذكر رحمة الله تعالى وأنها وسعت كل شيء، وذكر الله أنه سيكتبها لصنف من عباده. وفي السورة قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وذكر مصير الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر ومصير المعتدين. وفيها أخذ العبرة من قصة الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها، والحديث عن بداية الخلق وإبطال نفع الشركاء المعبودين من دون الله. وفي سورة الأنفال سؤال الصحابة عن الأنفال التي هي الغنائم، وكيف بدأت هذه السورة بالتوجيه الأهم، وأن التقوى وإصلاح ذات البين أهم من جمع الغنائم. وفيها التفصيل في الحديث عن غزوة بدر وكيفية الخروج لها وبيان بعض ما حصل فيها. في هذه الآية من سورة الأعراف حديث عن الشيطان الذي توعد بإغواء بني آدم وأن يقعد لهم صراط الله المستقيم، يحدثنا عنها الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
2: قال

0: في هذه الآية العظيمة إشارة إلى طبيعة الشيطان أو طبيعة إبليس وذريته، فإنه من عادته التكبر على الله كما بدأ أولا، فإن أصل معصيته الكبر. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الغواية هنا هي غواية تسبب فيها إبليس، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم الجن شيئا، فإن الجن مكلفون مثلنا، والله عز وجل ليس كما يدعي بعض المنحرفين في من أهل المذاهب والملل والنحل الأخرى، يقولون أن الله خلق الناس على طبائع شريرة وسيئة وعلى انحرافات وطبعهم عليها ثم حاسبهم عليها. لا، هذا غير صحيح. إنما الله عز وجل طبع الناس على هيئة يتمكنون بموجبها من الاختيار ثم يحاسبون بناء على هذا الاختيار. فلذلك الغواية هنا هي غواية قدرية كونية، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. فمن طبيعة إبليس هنا كما نرى في هذه الآية أنه كأنه يعاند الرب عز وجل ويستقوي عليه ويتصدى له. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي تعالى الله وتقدس يتوعد الله وينتقم، كأنه يقول سأنتقم منك، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غاية القبح الشيطاني الإبليسي الذي تصوره هذه الآية. لا يقعدن لمن؟ يقعد للمؤمنين ولعباده صراطها المستقيم. ولاحظ أنه قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فلم يقل لا أقعدن لهم في أو على أو، فحذف أيضا هنا للدلالة على فائدة أخرى، وهو أنه سيقعد لمن خارج الصراط المستقيم وسيقعد لمن على الصراط المستقيم. فمن خارج الصراط المستقيم الخلق الذين لم يصبحوا مسلمين بعد، فيصدهم عن الإسلام، وعلى الصراط المستقيم الخلق الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله، أيضا يصدهم قدر ما يستطيع عن الإتيان بأحكامه وعن اتباع شرائعه. هذا ما تيسر في هذه الآية القصيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دعا موسى عليه السلام أن يجعل الله معه أخاه هارون وزيرا، وفي هذه الآية حديث عن دعوة دعا بها عليه الصلاة والسلام، يحدثنا عنها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري، فلننصت.

في هذه الآية الكريمة نبين صورة من صور التكافل الأسري والتكامل الأسري، صورة من العلاقة الأخوية في أجمل وأكمل صورها، صورا فيما يمكن أن نحتذي به.

0: أخلاق التي يجب أن تكون بين أبنائنا وبين إخوتنا. في هذه الآية يبين المولى عز وجل تلك الصورة وتلك العلاقة التي نشأت بين هذين الأخوين موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام. هذه الأخوة التي بنيت على المحبة وعلى التقدير وعلى التكامل. فموسى عليه السلام عندما اختير للنبوة لم ينس أخوه من ذلك، وتمنى أن يشاركه أخوه في هذا التكريم وفي هذا التفضيل الإلهي، فتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يجمع أخوه معه في هذه الرسالة، وأن يكون له وزيرا وظهيرا في هذه الدعوة. وهذه فيها صورة جميلة، أن موسى عليه السلام عندما رأى أن يتخذ معه وزيرا فإنه رأى أن هذا الوزير الذي سيكون له مساعدا هو أخيه، ورأى في صورة أخيه تلك العلامات الإيجابية وتلك التميزات الشخصية التي قد تستفيد منها دعوته وتستفيد منها رسالته، فرأى وتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يعزه وأن يؤزره بأخيه هارون عليه السلام. فكان هارون نعم الأخ، وكان نعم المساعد، ونعم الظهير لأخيه موسى عليهم السلام. ففي هذه الصورة عزيزي المستمع ننظر إلى هذا التكامل الاجتماعي بين هذين الأخوين، التكامل الأسري الذي تفتقده كثيرا من المجتمعات اليوم، التي تزرع بين أفراد أسرتها التنافس المذموم والصراع المحموم على حاجات الدنيا وعلى زينتها وزخرفها، ظانين بأن هذا الصراع وهذا التنافس سيجعل منهما مصدرا لتحقيق الفرص أو لتحقيق التميز، بل إن بناء العلاقة الاجتماعية بين الأخوة على المودة والمحبة وحب الخير لبعضهم بعض إنما هي التي تصنع التميز وتصنع كذلك التنافس الطيب والتنافس الإيجابي بين الأخوة. ففي قصة موسى عليه السلام وهارون تكامل عجيب، وتكامل يجب أن نحظى به دائما في تربية أبنائنا، وكيف يسعى بعضهم بعض إلى خدمة أخيه وإشراكه في إنجازاته وفي نجاحه. وكذلك هي صورة لكل مسلم أن يشارك الآخرين نجاحاته، وأن يشارك الآخرين أهدافه، وأن يشارك أخوانه المسلمين في طموحاته، فيكون بذلك المجتمع الإسلامي مجتمع الأخوة والرحمة، ويدخلون في ذلك في رحمة الله سبحانه وتعالى التي تمنى موسى عليه السلام أن يدخلها هو وأخوه هارون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: لازلنا معكم مستمعين الكرام في سياق الحلقة التاسعة من ربيع القلوب الموسم الثاني، وفيها نتدبر الجزء التاسع من كتاب الله تعالى. في هذه الآية من سورة الأعراف حديث عن أصحاب السبت الذين اختبرهم الله تعالى باختبار لكنهم لم ينجحوا فيه. يحدثنا عن هذه الآية الشيخ حمزة الزبيدي فلننصت.
2: وإذ

في هذه القصة يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الاختبار العظيم لبني إسرائيل، وهو واحد من الاختبارات والامتحانات التي امتحنهم الله تعالى بها. في هذه القصة لما نهاهم الله تبارك وتعالى عن الصيد يوم السبت، تحايلوا على هذا الأمر وعلى أمر الله عز وجل، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأحد بما فيها من السمك، وقالوا أننا لم ننتهك أمر الله وهو الاصطياد يوم السبت احتيالا على هذا الأمر. فقال الله عز وجل عن حال واحدة من هذه الأمة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في هذه القرية انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف، إلى ثلاث فئات، وهذا التقسيم هو حال كل مجتمع ينقسم أفراده إلى ثلاث فئات تجاه المنكرات، تجاه المحظورات، تجاه الانحرافات التي تكون في ذلك المجتمع. نجد الفئة الأولى التي ارتكبت المحظور واحتالوا على أمر الله تعالى وانتهكوا أمر الله عز وجل واصطادوا يوم السبت. والفرقة الثانية هي الفرقة التي كانت إيجابية وفاعلة وقامت بالنهي عن ذلك المنكر وأنكرت على تلك

0: الفئة واعتزلتهم. وفرقة ثالثة اتخذت الإنكار السلبي، وهي أنها سكتت فلم تنهى عن ذلك المنكر ولم تفعل، لكنها وجهت إنكارها إلى الفئة الإيجابية. وإذ قالت أمة منهم، هذه الأمة التي سكتت ولم تنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني كأنهم يقولون لهم أنتم لماذا تنكرون على هؤلاء الناس الذين سيعذبهم الله أو سيهلكهم الله عز وجل في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة عذابا شديدا. فكان جواب تلك الفئة الإيجابية الفاعلة التي تقوم بالدور الذي أوجب الله تعالى عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون إيجابية تجاه ما يظهر من عوامل الانحراف في المجتمع، قالوا وقد كان جوابهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هناك دافعان لهذه الفاعلية، لهذه الفئة أن تقوم بهذا الدور الإيجابي، وهو الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يعذرون إلى الله عز وجل أن يقوموا بالدور الذي أوجبه الله عليهم وهو الإنكار، ولعلهم يتقون، لعل هؤلاء ينتصحون ويتأثرون ويقلعون عما هم عليه من الباطل. ولذلك المؤمن أيها الإخوة والأخوات لا ييأس من صلاح الناس، ولا ييأس من هداية الضالين، ولا من اعتدال المنحرفين. فلذلك لا عذر للإنسان أن يترك ما أوجب الله من النهي عن المنكر ومقاومة الانحراف لئلا يتسع في المجتمع.
1: في هذه الآية من سورة الأعراف يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الهداية حين يمنحها لعباده. نستمع إلى تعليق الشيخ يوسف العليوي على هذه الآية من الزاوية البلاغية واللغوية.

أتت هذه الآية بعد قصص الذين كذبوا بآيات الله ورسله لتبين أن الله يوفق من شاء من عباده فيختار سبيل الهداية ولا يوفق آخرين فيختار سبيل الضلال والعياذ بالله. وجاء جزاء الشرط في الهداية والضلال بأسلوب القصر، فقال تعالى فهو المهتدي، وقال فأولئك هم الخاسرون، ليدل على أن من هداه الله فهو المهتدي حقا، ومن أضله الله فهو الخاسر لا أحد سواه. وإسناد فعلي الهداية والإضلال إلى الله جل جلاله فيه دلالة على أن ما يجري بقدرة الله ومشيئته، وأن العبد لا يخلق فعل نفسه وإنما هو يختار ما يريد فعله، كما يدل على ذلك التعبير باسم الفاعل المهتدي والخاسر. فالله سبحانه بيّن طريق الخير وطريق الشر وجعل للعبد مشيئة يختار بها، فمن سعى إلى الخير وجاهد نفسه فيه وفقه الله له وهداه إليه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأما من اتبع هواه فسيضله الله والعياذ بالله. وفي نظم هذه الآية أيها الإخوة والأخوات رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، ورد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. ومن النظم الملحوظ في الآية إفراد المهتدي في قوله من يهدي الله فهو المهتدي، مقابل جمع الخاسرين في قوله ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وفي ذلك إشارة إلى أن طريق الهدى واحد لا ضلال فيه، بخلاف طريق الضلال وطرق الضلال فهي كثيرة متشعبة. ومثل ذلك إفراد النور المستعار للحق وجمع الظلمات المستعار للباطل، وقد قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأفرد سبيل الله وجمع سبل الضلال. وفي حق المهتدي قال سبحانه فهو المهتدي بخلاف الضالين، فلم يقل فأولئك هم الضالون، وإنما ذكر عاقبتهم وأنهم إلى خسران فقال فأولئك هم الخاسرون. ولعل في ذلك تنبيها إلى أن الهداية في ذاتها كمال ونفع عظيم، فضلا عن كونها طريقا إلى الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربيع القلوب.

0: لوب.
1: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة. والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
2: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: إذاعة مملكة البحرين العربية
6: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: لا لا لا لا يا محمد، ليست صدمة. تعثر الاستمرار في قيام نادي إقبال آوال الأدبي لا يعني صدمة.
1: لبثنا سنين طويلة نتلهف إلى ظهور مثل هذا النادي في البحرين يا عبد الله.
0: نعم يا صديقي، كان أملا عزيزا أن نرى ناديا أدبيا في البحرين.
1: لا تتصور فرحتنا به عندما تأسس وأصبح واقعا، لكن مع الأسف قبل أن يمضي على تأسيسه شهر واحد انتهى.
0: انتهى كشكل، ولكنه بقي كمضمون. إن فشل أي عمل بين أيدينا يقدم لنا فائدة حسنة إذا اعتبرنا الفشل تجربة ولم نحكم عليه بأنه فشل. كثير من الأعمال الخالدة يا محمد مرت بمراحل مريرة وتجارب عسيرة.
1: لقد عدت من رحلتك متفتح الذهن يا عبد الله.
0: هل هذا يعني أنك موافق على كلامي؟
1: نعم يا عبد الله موافق.
0: إذن فلنبدأ من الآن بالتفكير في تأسيس ناد أدبي جديد.
1: هذا ما كنت أرجو أن أسمعه منك حقا يا عزيزي. مرة أخرى أقول موافق، ولا بد أننا نستفيد من تجربة النادي الأول.
0: بكل تأكيد.
1: ولكن كان نادي إقبال أوال في المنامة، فهل نادينا سيكون هنا في المحرق؟
0: ولما لا يكون هنا في مدينتنا المحرق؟ أليست المحرق اليوم قصبة البحرين وقلبها النابض؟ يا أيها العرب انهضوا واستبسلوا، إن الحياة تزاحم وجدال، إن الشعوب مصيرها في كفها، تسدى النفوس وتبذل الأموال.

0: أن عندنا الليلة ضيوفا يا عبد الله.
1: نعم نعم، ناوليني هذه الأوراق، ضعيها هناك.
0: ما لك ترتدي ثيابك على العجل وتعطي تعليماتك على العجل؟
1: عندي ضيف عزيز، إنه ضيف البحرين كلها. عزيزتي، أرجو الاهتمام بكل ما أوكلت إليك من مهام. ها؟
0: ومن هو هذا الضيف؟ إنك متلهف فيما يبدو إلى لقائه.
1: نعم نعم متلهف. ألم أحدثك عن تاجر ينظم الشعر مثلي من أهل الكويت؟
0: نعم، ذلك الذي التقيته في الهند منذ 3 سنوات.
1: هو ذاك، اليوم جاء إلى البحرين، إنه شاعر الكويت خالد الفرج.
2: ولد خالد الفرج في الكويت عام 1898، وغادرها بعد ذلك إلى بمبي في الهند، فعمل مع أحد التجار الكويتيين هناك فترة من الزمن حتى عام 1921 حين زار البحرين، والتقى صديقه الشاعر عبد الله الزايد الذي كان قد تعرف به في الهند حين زارها الزايد عام 1918، وانعقدت بين الشاعرين صداقة متينة دامت على مر الأيام.

اللؤلؤ في النهار يا خالد، والوميض الشعري في الليل. تاجر لؤلؤ يجمعه طوال يومه، يحرص عليه بكل ما أوتي من دقة التاجر، وكل مناه التجاري أن يحسن إحكام الأقفال عليه في الخزائن المظلمة. فإذا أقبل الليل استبدل لآلئه النهارية بلآلئ من بحار العطاء الشعري، ينثرها على نحور عرائس الإلهام في كل أفق ندي معطر، فيستحيل الليل نهارا.

0: من ضياء الفكر. تلك حياتي يا خالد.
1: أليس جميلا أن يعيش الشاعر بين وميض النهار وميض الليل؟
0: جميل يا خالد، ولكني شيئا فشيئا أحس بأني فقدت الرضا.
1: ألست راضيا عن حياتك يا عبد الله؟
0: لا لا.
1: لماذا؟
0: لأني آخذ ولا أعطي.
1: ماذا تريد أن تعطيه يا عبد الله؟ ولمن؟
0: أريد أن أعطي هذا الوطن الذي أنبتني شيئا غير قوافي الشعر.
1: كان أجدادنا ينحرون الخراف ويقيمون الولائم إذا ظهر من بينهم شاعر،
0: لأن الشاعر يومئذ كان الصوت المسموع والمدافع الذي يتجاوز حدود القبيلة.
1: واليوم؟ اليوم إذا ظهر الشاعر تقتله القبيلة.
0: اليوم صار للشاعر منابر أخرى لكي يستطيع صوته أن يصل إلى الأسماع ويتجاوز حدود القبيلة.
1: وما هذه المنابر يا عبد الله؟
0: إذا أردت أن أوجز وأجمع المنابر كلها في منبر واحد أقول الصحافة.
1: الصحافة؟ كيف تقوم عندنا صحافة وليس في البلاد الخليجية كلها مطبعة؟
0: ولما لا نأتي إلى البلاد بمطبعة؟
1: طموحاتك كبيرة يا عبد الله وآمالك عريضة.
0: آمالي هي كل الحب للبحرين وللأرض المغموسة أطرافها في بحرنا اللؤلؤي. آمالي هو العطاء لشعب هذه الأرض الممتدة على شاطئ الخليج الطويل. هذا الشعب الذي يغوص في بحر ويستخرج لآلئه ويتغلب على قسوة عواصفه ويصارع وحوش أعماقه ويجوب الآفاق القريبة والبعيدة على متون السفن من صنع أبنائه. إن هذا الشعب يا خالد

0: الصحافة وليس في البلاد الخليجية كلها مطبعة.
1: ولما لا نأتي إلى البلاد بمطبعة؟
0: طموحاتك كبيرة يا عبد الله وآمالك عريضة.
1: آمالي هي كل الحب للبحرين وللأرض المغموسة أطرافها في بحرنا اللؤلؤي. آمالي هو العطاء لشعب هذه الأرض الممتدة على شاطئ الخليج الطويل، هذا الشعب الذي يغوص في بحر ويستخرج لآلئه ويتغلب على قسوة عواصفه ويصارع وحوش أعماقه ويجوب الآفاق القريبة والبعيدة على متون السفن من صنع أبنائه. إن هذا الشعب يا خالد يجب أن يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى يتمكن من التعبير عن تراثه وعن حضارته، وحتى يتمكن من المشاركة في تقدم بني الإنسان مثل ما كان أجداده صناعا لحضارة بني الإنسان.
0: لما كنت أتصور يا عبد الله أن البحرين جزيرة مرجان سحرية، حبة ياقوت شردت من كنوز سليمان واستقرت عبر الزمان في حضن الخليج وغفت على أحلامه وانتشت بأنغامه وأغانيه.

0: البحرين جميلة يا عبد الله. الآن يتردد في خاطري من الزمان السحيق يصل أحاسيس بدايات التاريخ البشري، حيث حضارة سومر دلمون وآدابهما الأسطورية. إني أنصت يا عبد الله إلى صوت التاريخ، وأسمع من خلال تراتيله الأسطورية أصداء ذلك الشاعر الذي أبحر إلى جزيرة الخلود، إلى البحرين التي كانوا يسمونها جزيرة الخلود. إن الشاعر ما زال يهتف ويردد ويغني:
1: دلم أرض نقية طهور، فلتصبح دلم ميناء للعالم كله.

0: خالد،
1: انظر
0: الماء والخضرة وصحبتك الطيبة، إنها عين عذاري.
1: كم سمعت عن دموعها الصافية،
0: نعم،
1: التي تسقي البعيد وتخلي القريب.
0: لقد امتزجت بالبحرين يا خالد.
1: نعم يا عبد الله، امتزجت روحا ودما وأحاسيس.
0: البحرين بلدك؟
1: الخليج أرض واحدة وبحر واحد وشعب يسعد من أعماق صدر واحد ويبكي إذا بكى من عين واحدة. الإنسان الخليجي لا يجد فرقا حيثما انتقل على ضفاف خليجه. طير يفتح جناحيه ويطير، وحيث حط على الأرض يجد ماءه وحبه وأوراق شجره بطعم واحد ونكهة واحدة.
0: أفلا تغسل جناحيك في ماء عذاري الطيب وتستريح؟
1: معلقة على ريش جناحي آلام الغربة يا عبد الله.
0: ها هنا يا صديقي تذوب كل الآلام في ماء أرضك العربية. ها هنا يا صديقي ستجد نفسك إذا قمت في البحرين وجعلت المحرق دارك. خالد، ستجدني إلى جانبك في حياتنا الأدبية.
1: أقيم في البحرين؟
0: نعم، تقيم في البحرين. نحن محتاجون إلى فكرك وقلمك وإخلاصك وشعرك، محتاجون إلى وجودك وعطائك. فهل توافق يا خالد؟

0: بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين، انتي ديرتي، انتي سعادتي وفرحتي، أرض الوفاده والكرم وأحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما أقدر على فراقك أبد، كل ساعة من عمري تمر. عشتي لنا يا أمنا، يا منبع الحب والهنة، يا جنة في وسط البحر مزروعة فيها قلوبنا. خليف العيسى.
2: قصص ونصائح طبية.
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
4: مريضنا هالوالد بو محمد. بو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن بو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن بو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه خذ أدويته اليومية، خذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب

0: بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: انطلقت اليوم عمل النسخة الأولى من مؤتمر البحرين لأمراض القلب والأوعية الدموية 2026 الذي تنظمه الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع بي دي اي سنتر، بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية من مملكة البحرين وعدد من الدول.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن سلمان بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أهمية انعقاد النسخة الأولى من مؤتمر البحرين لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية متخصصة تسهم في تعزيز التواصل بين الأطباء والاستشاريين والمتخصصين وتبادل الخبرات والتجارب الطبية، بما يدعم تطوير الممارسات السريرية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. قدم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ورقة علمية حول دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم،
1: وذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو ضمن فعالية الأسبوع الرقمي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس. وفي ورقته العلمية تطرق سعادة الوزير إلى عدد من نماذج دمج التقنية بالتعليم والجوانب الإيجابية والتحديات التي تواجه العمليات التعليمية للموازنة بين إدخال التقنيات والحفاظ على الطابع التقليدي في الفصل الدراسي. اجتمع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالبروفيسور تشيون تشين مساعد المدير العام بقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو.
2: يأتي ذلك على هامش فعاليات الأسبوع الرقمي المنعقدة بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو عبر الشراكة في عدد من المبادرات التعليمية المرتبطة، وخصوصا ما يتصل بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم. كما التقى الوزير بالدكتور صبحي طويل مدير شعبة مستقبل التعلم والابتكار، والدكتورة شفيقة آيزاكس مديرة جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وعدد من مسؤولي المنظمة. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أقيم حفل تكريم الدفعة الثانية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على شهادة الامتثال للموصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية أيزو،
1: وذلك ضمن مشروع منحة مبرة الكوهيجي لتأهيل المنظمة الاجتماعية. وفي كلمة

0: كلمة له خلال الحفل أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن هذا الإنجاز يعكس حرص المنظمات الأهلية على تطوير أدائها المؤسسية وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والجودة. على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة، قامت مملكة البحرين والمملكة المتحدة بطلب عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن.
1: وخلال الجلسة الطارئة أعرب سعادة السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. كما ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين بيانا عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء ترأس مملكة البحرين للدورة 46 لأعمال مجلس التعاون. زارت سعادة السيدة ستيفاني هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وينفذ بالشراكة بين الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر.
0: وكان في استقبال سعادة السفيرة لدى وصولها مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر مدير المكتب العالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، حيث رحب بها وقدم لها شرحا حول فكرة جدها جونيور وأهدافه ومختلف البرامج والأنشطة التي يتضمنها ودوره في توفير بيئة تدريبية نوعية تسهم في بناء شخصية المشاركين وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.
1: أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات،
0: مشددة على أهمية الدور الذي تطلع به الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لهذه الوسائل وتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة بما يضمن توفير بيئة أكثر أمنا لمستخدمي الدراجات والسكوترات الكهربائية وسائر مستخدمي الطريق. يشارك الفريق الملكي للقدرة في منافسات بطولة العالم القدرة للجياد الصغيرة 2026 لمسافة 120 كيلومتر التي تقام في البرتغال بمشاركة واسعة من فرسان العالم وسط تطلعات كبيرة لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية.
1: وأنهى الفريق الملكي للقدرة كافة تحضيراته لخوض الاستحقاق العالمي، حيث شارك في إجراءات الفحص البيطري للجياد، كما خاض فرسان الفريق التدريب الأخير قبل انطلاق المنافسات. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للإسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن المشاركة في بطولة العالم للجياد الصغيرة تعتبر مهمة للفريق الملكي، مشيرا إلى أن الطموحات كبيرة لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة القدرة البحرينية وحضورها البارز في مختلف المحافل الدولية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

يا دار كل الطيب يا شمس هوفية، من دار زايد جيت شايل غلا داري، مشتاق والبحرين تستاهل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
0: ولكن
1: ماذا؟
0: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: ذهب مربي خيول إلى السوق ليبيع أحد جياده، ولمدة 3 أيام وقف فيها هناك لم يحضر أي إنسان ليلقي حتى نظرة على الحصان الذي معه، حتى شعر أخيرا بالأحباط وقرر الذهاب لطلب المساعدة من أحد الحكماء المشهورين. عندما وصل إلى الحكيم شرح شكواه قائلا:
1: كل ما أطلبه منك يا سيد الحكيم أن تتمشى قليلا بالقرب من المكان الذي أقف فيه مع حصاني، وعندما تقترب من موقعي أرجو أن تلقي نظرة اتجاهنا، وعندما تعبر أرجو أن تلتفت وتلقي نظرة ثانية نحونا. هذا كل ما أريده، وسوف أكافئك بسخاء يا سيدي. ها ماذا قلت؟
2: وهل تعتقد بأن هذه الطريقة سوف تحل المشكلة؟
1: لنجرب ونرى، وأنا عند وعدي.
2: آمل ذلك.
0: وفي اليوم التالي جاء الحكيم إلى السوق وتمشى باتجاه بائع الخيول، ثم وقف وحدق بعينيه نصف المغمضتين تجاه الحصان لمدة 1 دقيقة، وقبل أن يغادر المكان عاد ثانية وألقى نظرة أخرى على الحصان. وتجمهر الناس حول الحصان وراحوا يمطرون صاحبه بالكثير من الأسئلة عن أصل الحصان وفصله. وفي ذلك اليوم ارتفع سعر الحصان إلى 10 أضعاف ثمنه الحقيقي.

0: وفي استعداده لشراء هذا الحذاء أحضر الأحمق مسطرة ليقيس بها قدميه، وثبت قياس قدميه على قطعة من الورق، إلا أنه حينما غادر المنزل على عجل في طريقه متوجها إلى السوق نسي قطعة القياس عندما وصل الرجل الأحمق إلى المدينة وتوجه إلى محل بائع الأحذية.
1: هل عندك أحذية يا رجل؟
2: وهل عندي غير ذلك؟ ماذا ترى في دكاني؟
1: أرى أحذية.
2: إذن لما السؤال؟
1: لأني أريد أن أشتري زوجة حذاء.
2: ما هو المقاس؟
1: لحظة من فضلك، لحظة.
2: ماذا تفعل؟
1: أفتش عن المقاس. لقد نسيت القياس في المنزل ولا أعرف المقاس. اسمع، سأذهب إلى المنزل جريا وأحضر القياس وأعود حالا. ما رأيك؟

القصة النظرة التي من خلالها استطاع مربي الخيول بيع حصانه بأضعاف ثمنه، إلى قصة أحمق لا يعرف كيف يشتري لنفسه حذاء. قرر أحد الحمقى الذهاب إلى المدينة ليشتري لنفسه زوجا من الأحذية الجديدة.

0: غادر الأحمق المحل على عجل متوجها إلى منزله مهرولا لإحضار قياس قدميه، ثم رجع جريا إلى المدينة. استغرق ذهاب الأحمق إلى المنزل وعودته إلى المدينة زمنا لا بأس به، لكن محل الأحذية كان قد أغلق أبوابه وضاع معظم وقته في الذهاب والعودة دون جدوى، وفشل الأحمق في شراء حذاء جديد له. فسأل أحد الباعة الرجل الأحمق قائلا:
1: أريد أن أسألك سؤالا.
2: سؤال أسأل.
1: هل تريد شراء حذاء لك أم لشخص آخر؟
2: أنني أريد شراء الحذاء لنفسي.
1: حسنا، إذا كان لديك قدمان فلماذا تحمل معك مقاسا لهما؟
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
4: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح صقلية. الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة عبادة الله وإعمار الأرض، ولكي تتحقق تلك الغاية السامية لا بد من إيمان صادق تجاهها وحب خالص يذلل الصعاب. كان المسلمون الأوائل ممن أمسكوا زمام الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب يعون بحق ما ترمز له رسالة الإسلام، وكيف أنها تحمل بشائر الأمل للإنسانية في أزمنة الظلم والقهر والجهل وفي ممالك الجشع والعدوان. بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستكملت مسيرة الفتوحات الإسلامية في بقية أمصار القارة الأفريقية. كان أعداء المسلمين من الروم يحبطون كل إنجاز للمسلمين بغارات تستنزف قواتهم، ويغنم منها البيزنطيون في كل مرة، ويقومون بالنهب والسلب والتخريب، ثم يرجعون إلى قواعدهم، ما جعل المسلمين في الشمال الأفريقي يردون على تلك الغارات من خلال أسطولهم البحري لحماية ثغور المسلمين والانتقام مما نزل بهم من تلك الغارات المزعجة من جزيرة صقلية. تكررت تلك الغارات الخاطفة والغزوات السريعة على مر العصور التي عاشتها دولة الإسلام وصولا إلى الدولة العباسية التي يتبعها سلطان دولة الأغالبة في الشمال الأفريقي. كانت الحرب بين الروم والمسلمين سجالاً، لم يكن المسلمون ينوون استقراراً في صقلية والجنوب الإيطالي، بيد أن الأمر كان يتأكد في كل مرة يغزون فيها ويردون اعتداءات الروم، فقد كانت غزوات المسلمين في كل مرة تتكلل بالنجاح العسكري، مما جعل المسلمين يقررون فتحها والاستقرار بها وسياسة أهلها السياسة الطيبة كما فعلوا في سائر الأمصار، ولكن بعد أحداث مستقبلية في علم الغيب. كانت الإمبراطورية البيزنطية تحكم جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي لثلاثة قرون، عم فيها الفقر الفكري وظلمات الجهل، وساد بين الناس الظلم جراء سياسة الإقطاع التي انتهجها أغنياء الروم وأمراؤهم دون اكتراث في الفقراء والمعدومين. وكانت الحكومة في القسطنطينية ترسل لتلك المناطق حكاماً يقومون بسياسة الدولة بالطريقة اليونانية التي تختلف عما دأب عليه الحال دائماً بالنسبة لسكان تلك المناطق من اللاتين. كانت الإمبراطورية البيزنطية تنظر باستعلاء للغرب الأوروبي وتسمه بالتخلف مقابل زهو الحضارة اليونانية الشرقية في بيزنطة.

0: الفوارق بين الأمتين جعلت الغرب اللاتين يقومون في القرن التاسع الميلادي بالثورة على كنيسة المشرق وإقامة البابوية الكاثوليكية في روما بسيادتها المستقلة وتعاليمها الكنسية الغربية. تولى دفاع صقلية أمير البحر البيزنطي أوفيميوس الذي أغضب الإمبراطور البيزنطي مايكل الثاني بعد أن شكا إليه الصقليون من استهتار الأمير وعدم مراعاته للدين والتقاليد حين قام أوفيميوس بإجبار راهبة في صقلية بالزواج منه. عزل الإمبراطور البيزنطي أميره أوفيميوس وأمر بقتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحين الفرصة السانحة للفتح الإسلامي في صقلية. لقيت استغاثة أوفيميوس لحمايته نظير دفعه الجزية للمسلمين وتوليته حاكما على باليرمو، لقيت تلك الاستغاثة آذانا مصغية من ثالث حكام دولة الأغالبة على الشمال الأفريقي الأمير زيادة الله الأغلبي الذي أطلق أسطول سفنه البالغ أكثر من 70 سفينة كبيرة وصغيرة تجاه البر الصقلي، محملة بعشرة آلاف من الجنود العرب والبربر والكريت والأندلسيين وأهل خراسان، يترأسهم القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات الذي خطب في الجيش خطبة تثير حماستهم حين قال:
1: أجهدوا أنفسكم عباد الله، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكاثروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم، لقد كانت خطبة تحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة التي تعين على تقوى الله والجهاد في سبيله، خطبة غير متوقعة أمام جحافل الروم المستعدة بأسنتها ورماحها تدافع عن التاج البيزنطي. كانت ملحمة بحق تناقلها الشهود كالأساطير، انتهت بهزيمة للروم البيزنط جعلت القيصر الرومي ينزع التاج عن رأسه أسبوعا حدادا على فقده صقلية. صقلية التي تخبئ لها صفحات الأيام شروقا لشمس الحضارة لم تر لها مثيلا قبل الفتح الإسلامي، ولم تجد لها مثيلا بعد ضياع سلطة المسلمين من الجزيرة على يد النورمان بفعل الفتن الداخلية بين حكام المسلمين على صقلية. عاشت صقلية في زمن إمارة المسلمين قرنين ونصف، شهدت من التقدم والرقي الحضاري ما أذهل عقول ساكنيها من الصقليين مسيحيين ويهودا، فقد ضمن لهم المسلمون حرية معتقدهم وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وقوانينهم وحقوقهم بعد إلغاء الإقطاعيات الكبرى، تلك الإقطاعيات التي كانت قيدا في رقاب أهل صقلية، وقامت بالجزيرة نهضة عمرانية طالت مختلف جوانبها بدءا من الثمار والمزروعات التي لم تعرفها أوروبا كالحمضيات وزراعة النخيل، وصولا إلى استخراج المعادن وصناعتها، إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والأسواق والفنادق والمساكن والقصور الفارهة التي سلبت الألباب لجمالها وتركت أثرا لا يمحى في تاريخ صقلية.

وبالرغم من استلام النورمان وفرسان الفرنج لحكم صقلية، إلا أنهم أدركوا حضارة المسلمين في القوانين والمباني وانبهروا بها، فحاولوا أن يحافظوا على أجواء التسامح الديني بين سكان صقلية، إلا أن تلك الأجواء لم تدم طويلاً بسبب جشعهم وتهورهم وموجات الكفر والإلحاد التي اجتاحت أهل صقلية وهددت دينهم، ما جعل بابا روما ليون التاسع يستنجد بقصور

0: دون جدوى. ومن هنا يتضح الفارق جليا بين حضارة هدفها الأسمى إعمار الأرض ونشر كلمة الله بما تدعو إليه من العدل والإحسان بين البشر، وبين حضارة لم يكن لها من هدف سوى تخريب الحجر والشجر لتكون كابوسا يلحق المستضعفين بين الأمم، ناشرة ظلام الجهالة ليشهد أهل تلك البلاد من المنصفين عظمة رسالة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. في هذه الحلقة لنا جولة خلال كتاب روضة الشعر، لنختار أحد القصائد ونتعرف على أحد الشعراء الذين كانت لهم قصائد أو قصيدة في كتاب روضة الشعر. شاعرنا هذا المساء هو الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، وهو الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة آل خليفة. ولد الشيخ إبراهيم في مدينة المحرق عام 1850 تقريباً. أهد والده بتربيته إلى بعض علماء الدين، فبرع في اللغة العربية وآدابها، ثم أرسله إلى الهند لاستكمال علومه، وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق وعدن وكذلك زنجبار حيث مكث فيها سنة. قال الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في مجال الاعتبار والحكمة والتدبر: ما تعتبر في من مضى من هل الدار، عينت لا ديار فيها ولا دور، يا قلب مالك بعد الانذار اعذار، هيهات ما مثلك على الجهل موزور. الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة اتخذ من الأدب والشعر منهجا له، وكان مقربا من صاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أطلق عليه لقب شيخ الأدباء. وساهم الشيخ إبراهيم بجهوده في إنشاء مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وهي أول مدرسة نظامية في البحرين، وكان نائبا لرئيس الإدارة الخيرية للتعليم التي تشرف على المشروع، ويرأسه ابن الحاكم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة. أسس الشيخ إبراهيم نادي المحرق الأدبي الأول سنة 1920، وكان لهذا النادي نشاط بارز في تحريك الساحة الأدبية، واستضاف عددا من المثقفين العرب أمثال اللبناني أمين الريحاني والتونسي عبد العزيز الثعالبي وغيرهما. كان الشيخ إبراهيم شاعرا موهوبا منذ نشأته، حيث نظم القصائد النبطية والفصيحة وتطرق إلى الأغراض الاجتماعية الهادفة وغيرها من أغراض الشعر المختلفة. يقول الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في وصف الشوق: أشكي إليك الشوق والشوق والقاد، نار على قلب الشجي يدوم تشويه، لو صادفت قلب الخلي بات مسهاد، واصبح غريب

0: من الشوق سادر بواديه، وكانت له تطلعات ثقافية، فحول مجلسه إلى منتدى ومركز علمي وأدبي وثقافي تقام فيه ندوات الشعر والبحث الفكري. توفي الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة عام 1933 ودفن في مقبرة المحرق. صدرت عنه العديد من الكتب. أول كتاب صدر عام 1968 جمع أشعاره ورسائله محمد جابر الأنصاري، ثم توالت الكتب بعد ذلك وما زال محط اهتمام الدارسين، تكتب عنه المقالات وتؤلف عنه المؤلفات. القصيدة اللي بنتحدث عنها الليلة قالها الشاعر إبراهيم بن محمد آل خليفة في عام 1314 عندما بلغه نبأ وفاة الشاعر الفارس الركام بن فلاح الحثنين شيخ قبيلة العجمان. وكانت للشيخ إبراهيم معرفة بالشيخ راكان، حيث التقى به في شبابه عندما أقام راكان في البحرين عدة سنوات. والقصيدة تشرح مكانة المتوفى في قبيلته وفي قلب الشيخ إبراهيم بن محمد.
1: علم اللفانة بها فهيد وصاهود، أوجد بمكنون الحشا له سعيره، قالوا غدا وامسى من الناس مفقود، سقم الحريب ونور عين العشيرة. راكان شيخ الشيوخ يا من وفالود، لوالب الحكام لزما يديره، المستعان الله وهو خير مقصود، والعبد لو مهل حياته قصيرة.
0: علم اللفانة بها فهيد وصاهود. العلم هو الخبر أو النبأ. ذاك الوقت الأخبار توصل شوي متأخرة، عقب يوم يومين، لأنها تي من الساحل الثاني من ساحل الجزيرة العربية، فما تيهم في نفس اليوم. لفانا أتانا، فهيد وصاهود أسماء أشخاص من قبيلة العجمان. أوقد يعني أشعل، مكنون الحشا داخل الأحشاء، سعيرة نار مستعرة متوقدة، غدا مات، نور عين العشيرة الغالي على عشيرته، يام قبيلة يام، فالود يعني قاطع، لوالب الحكام يعني سياسات الحكام، مهل طال به العمر.
1: وهج سيب يامن عقب راكان بارود، شبت بأطرافه من الشر نيرة، وضحوا وهم ما بين طارد ومطرود، ما بينهم تاتي أمور شريرة، وفرسان نجد بين حاشد ومحشود، الكل يبغي رخصة من أميرة، واصبح أخو نوره محمد مع حمود، الكل ينظر صاحبه يستشيره، وديرة بني خالد غدا تجال مارود، تسمع بها في كل يوم مغيرة.
0: هجسي يعني ظني تفكيري توقعاتي، بارود يعني قابلة للانفجار ولوقوع البلابل والمشاكل، شبه بالبارود الذي سينفجر. شبت اشتعلت، نيره نار مشتعلة، أضحوا أصبحوا، طارد ومطرود يعني غارات متبادلة، حاشد ومحشود يعني تجميع القوات وحشد الجنود، أخو نوره محمد هو الشيخ حايل محمد بن عبد الله الرشيد، أحمود الشيخ أحمود لعبيد الرشيد، ديرة بني خالد منطقة الأحساء وما حولها، جال مارود يعني مثل البير الذي تأتيه الناس من كل مكان لورود الماء، مغيرة غارة أو هجوم.
1: إلا انغدوا فرسان يامن كما الطود، في مركزه محد يحرك صغيره، ثم انغدت أنظارهم شوف مهدود، قرناس شامي حديد نظيره.
0: غدوا أصبحوا، الطود الجبل الشامخ في مركزه في مكانه الذي لا يتزحزح، محد يحرك صغيره لا يتصرف بشيء دون الموافقة الجماعة، ثم يعني بعد ذلك أنظارهم آراؤهم، مهدود صقر حاد النظر، قرناس شامي من أنواع الصقور أو صقور الصيد الممتازة، حديد النظير يعني حاد النظر.
1: وفلاح هجسي فيه ما يدرك الزود، حيثه مكفي في أمور كثيرة، متعوب قبله شايب راقي سنود، عسره مجاراته بعقل وسيرة.
0: فلاح هو ابن المتوفى الشيخ الفارس راكان بن حثلين، وفلاح هذا كان كثير الإقامة في البحرين لأنه تربط صداقة قوية مع آل خليفة. هجسي يعني ظني، ما يدرك الزود يعني فعل ما فيه الكفاية، حيثه لأنه مكفي لم يقصر في شيء، شايب الراقي سنود يقصر راكان بن حثلين الذي قاصر كثير من المصاعب، عصر مجاراته صعب أن يجاريه أحد في حكمته وفي سيرته،
1: وإن كان وجهه صار بالكبر معقود، ولا رأى الدنيا بعين البصيرة، يبشر بيوم له من الدهر مشهود، ياتيه من سكات بقعة نذيرة، في ساعة ماهوب فيها بمحسود، فانسلم منها عاد يلعن مشيرة.
0: الكبر كبر السن، معقود متجعد الوجه نظرا

0: لكبر سنه، عين البصيره بالحكمه وحسن التدبير، يبشر بيوم اي سياتيه يوم يرى فيه المصائب تحيط به، مشهود يعني مشهور، صكات ضربات، بقعه من اسماء الدنيا، من سلم فاذا سلم من تلك المصائب، يلعن مشيره يعني يلوم ويوبخ ويلعن من اشار عليه بالراي الخاطئ.
1: ومن عاش بالدنيا وله مشدود، من الدهر بشداد حمل يضيره، يعيش عيشه تايه ما بها فود، يمناه عن كسب المراجل قصيره، هجس تهجسته وله منقود، الكل هجس يهجسه بغيره.
0: من عاش بالدنيا وله مشدود يعني من عاش مرتاح، لا تسقله التجارب ولا يتحمل المسؤوليه، اشداد الرحل الذي يوضع على الإبل، يضيره يضره يثقل عليه، تايه ضايع، ما بها فود ليس بها فائدة، كسب المراجل نيل الأمانة وبلوغ الطموحات، هجس يعني ظن توقعات، منقود عيب، يهجسه بغيره رأي يتوقعه في الآخرين.
1: علم اللفانة به فهيد وصهود، أوجد بمكنون الحشا له سعيره، قالوا غدا وامسى من الناس مفقود، سقم الحريب ونور عين العشيرة، راكان شيخ شيوخ يا من وفالود، لوالب الحكام لزما يديره، المستعان الله وهو خير مقصود، والعبد لو مهل حياته قصيرة، وهجسي بيامن عقب راكان بارود، شبت بأطرافه من الشر نيرة، وضحوا وهم ما بين طارد ومطرود، ما بينهم تاتي أمور شريرة، وفرسان نجد بين حاشد ومحشود، الكل يبغي رخصة من أميرة، واصبح أخو نوره محمد مع حمود، الكل ينظر صاحبه يستشيره، وديرة بني خالد غدا تجال مارود، تسمع بها في كل يوم مغيرة، إلا انغدوا فرسان يامن كما الطود، في مركزه محد يحرك صغيرة، ثم انغدت أنظارهم شوف مهدود، قرناس شامي حديد نظيرة، وفلاح هجسي فيه ما يدرك الزود، حيثه مكفي في أمور كثيرة، متعوب قبله شايب راقي سنود، عسره مجاراته بعقل وسيرة، وإن كان وجهه صار بالكبر معقود، ولا رأى الدنيا بعين البصيرة، يبشر بيوم له من الدهر مشهود، ياتيه من سكات بقعة نذيرة، في ساعة ماهوب فيها بمحسود، فانسلم منها عاد يلعن مشيرة، ومن عاش بالدنيا ولا هو مشدود، من الدهر بشداد حمل يضيره، يعيش عيشة تايه ما بها فود، يمناه عن كسب المراجل قصيرة، هجس تهجسته ولا هو منقود، الكل هجس يهجسه بغيره.
0: في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

0: www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
2: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء. من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة.

الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم، فوفرة مياهها وينابيعها

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم أنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية.
7: رؤيتنا
5: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
7: رسالتنا

0: أن نكون صوت الوطن والمواطن،
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المدارس.

0: مقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية ونظيره العماني يستعرضان في اتصال هاتفي أوجه علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والجهود التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بما يصون أمن وسلامة الممرات المائية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وزير الخارجية ووزيرة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية يؤكدان في اتصال هاتفي أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويشددان على ضرورة مساندة جهود الحكومة اليمنية الشرعية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي

0: اليمنية. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإجرامي لتهريب أشخاص ومطلوبين أمنيا بطرق غير مشروعة عبر حدود الإمارات، مثمنة كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية في إحباط المخطط الآثم وضبط المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. الفريق الملكي للقدرة ينهي مشاركته في بطولة العالم للقدرة للجياد الصغيرة 2026 لمسافة 120 كيلومترا في البرتغال. وأكد المدير العام للإسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن مشاركة الفريق خرجت بالعديد من المكاسب الإيجابية، مشيرا إلى أن تحقيق المركز الرابع إلى جانب وجود عدد من فرسان الفريق ضمن المراكز المتقدمة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفرسان طوال مراحل السباق. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم من عمري.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: صبحكم الله بالخير والكرامة.
2: صباح الفل والعسل والورد والياسمين يا بطل. يا أهلا وسهلا يا أستاذ حسين، تفضل تفضل.
3: اوعى يا ولد اوعى،
2: تفضل تفضل تحت أمرك.
4: صباحك يا ضي العين، صباح ورد ورياحين، صباح العرب مرة وصباحك ملايين. يا هلا يا هلا، هذا حسين اللي أنا عارفه. ها شفت شلون؟ هذا اللي أنا عارفه يمر علينا كل صبح. يا حلاتك وحلات صباحك.
1: يا هلا ومرحبا فيكم يا أحباب قلبي. سهالة شفتي؟ شفتي صوري في كل مكان بالكويت؟ شفتيهم؟
4: شفت
1: مرتز مع الوزير.
4: الله يا حلاتك، يا زينك زينة، يا زينك زينة. بس عتشوف لا تعيد هالسوالف، ترى أنا غار عليك. إيه ما أحب أحد يشوفك غيري.
2: يا سهالة يا سهالة، صلي على النبي. افرحي، الكويت كلها اليوم ما عندهاش موضوع إلا حسين والبطولة اللي عملها. ربنا يديك الصحة والعافية يا أخي ويكتر من أمثالك.
1: قول لها يا دكتور، قول لها خل تقتنع فيني. شفتي يا سهالة، شفتي حبيب القلب وين وصل؟ وصلته حق الوزير، وصلته. ها
4: كفو.
1: وانتي ما صدقتي، قلت لك اسويها ترى.
4: والله انك كفو كفو.
5: السلام عليكم.
1: هلا.
5: انت حسين صح؟
1: ايه صح.
5: واي واي واي، انت ايش سويت بالدنيا؟ واي واي، قلبي فز
1: والله.
5: ايه
1: سلامة قلبي شبا.
5: الله يسلمك.
1: ايه والله، خلي يسمعون بعض الناس اللي منشفين ريجي.
5: واي فديتك.
1: وايد معجبة فيني.
5: ايش رايك؟ اوفر اوفر اوفر
1: يا بعد شبدي.
5: كلك
1: الكلام لش كلام لسي يا جارة. انت شفتي صوري وانا واقف عند الوزير؟
5: أمبي حطيتهم وعلقتهم بغرفتي.
1: بعد
5: واحدة واحدة،
1: وأول ما تبطلين عينك ولا أنا بويهج.
5: واي واي، أحلى صباح عندي.
4: عينش البط إن شاء الله. فديتك والله.
1: قصري حسك عين.
2: عسل عسل والله عسل.
1: يا عسل يا كل شيء حلو.
4: فكرة انت شنو ما تحس تبحني
1: انا
4: ايش حكيت تضحكوا وياها؟
1: اضحكوا وياها وايد يعني والله. واحدة معجبة فيني، تبيني اتفل بويها
4: الحين. عاد شخصية مشهورة خلاص، عاد
1: ما حد. شلون انت احتريتي الحين؟ انا انشهرت وصار لي معجبات وانت بتنبطين. انت بيني ولا شلون؟ اقعد ادور غيرك، ترى هاي واحدة منهم.

0: هو بالتلفزيون بعد شفتي مع الوزير كرمه اليوم الصراحه يستاهل.
1: واي يلا يلا امشوا بسرعه تكفون، انا بصور معه وبحطها بالانستغرام.
2: ايش عليك يا باي؟ صبرونا معك. اخ اخ لو ادري انا بعد كان والله توبكت نفسي بعدها ما رحت فتنت على احد كذي وفساد ورحت وكان صوروني بعد انا.
3: اذا ردي انت جبان. انا ماني جبان شي في مصلحة الوطن.
2: ايه؟
3: ماني جبان.
2: لا بس يعني يا اخي انزين خلي صوروني وياي صورة.
3: ما تواضع اقول له
1: هاي عمي.
3: هلا هلا هلا هلا والله هلا هلا هلا.

0: معك؟
1: اي عادي ونص هذه الساعة المباركة. شفت صوري بين الجرائد
0: منتشرتها.
1: شفت الوزير يوم صب القهوة؟
2: من صب القهوة؟
1: الوزير يقول ايه، يقول ايه
2: اي صاي، لا صب لموكة،
1: اي موكة اي صاي.
3: حلو حلو حلو حلو، هلا والله هلا والله. طحت هذه القهوة والمو عشفت أنا هذا سؤال
2: صدق. شوف
3: طحت عليكم وهذا الجرم المشهود المتسكع أبو عزيز.
1: يا لثول ترى أكثر الظن إثم.
0: إيه أنت ما
1: للحين ما عرفتنا. إيه
0: أنت ما تدري هو شنو مسوي أصلاً. ما تعرف إن عمي حسين بطل يستاهل الشهرة. بعدين أنت شفيك من كلمك واي صدق ما تستحي يا راز ويهيك.
3: ها بعد إيش بتقولوا بعد بالجرم المشهود؟ امشوا قدامي حق الضابط.

0: الصوتية وبالجرم المشهود.
1: يا هلا يا هلا ومرحبا فيك يا حسين، حياك الله.
2: هلا والله،
1: الساعة المباركة. نورت المكتب يا بطل.
2: تسلم حبيبي، تسلم. اسمع اسمع الناس اللي قدرون. تفضل حضرت الضابط. ايش قلت؟
1: أقول يا هلا ومرحبا فيك، نورت المكتب يا بطل.
0: شنو بطل ما بطل؟ حضر الضابط، انا صايده بالجرم المشهود، قاعد يتشكشك صور مع البنات، مسوي لي روحه توم كروز بالجرم المشهود. شايده انا
2: يا ولد الحلال، ترى اكثر الظن اثم. ما الحين ما تعرفنا منو احنا؟
0: انا شايفك وانت تشكشك.
2: حضرة الضابط، علمه منو احنا.
1: يا ساتر يا ساتر، الجرم المشهود. لا لا لا لا لا، اكيد انت غلطان يا صادق.
0: علمني، انا عارفه منه ده. هو هذا المتسكع، هذا ابو عنزاغ اللي 24 ساعه لطب هالموكه قاعد هناك.
3: حاكيك حاكيك ابو علاش. قول لهم ان انا وياك ترى خاف يسجنوني ويهدونك انت.
2: لا لا لا لا، اطلعك اكفلك اكفلك. لا لا لا،
0: حضرة الضابط اقول لك، انا صايده تقول فاشينيستا قاعد وصوروني صوروني كان اصيدهم يتسكعون.
1: انت الظاهر يا صادق ما تدري ان عمي ابو علي شو مسوي.
0: لا ما ادري شو مسوي.
1: عمي ابو علي سوى عمل بطولي كلنا نفتخر فيه.
0: بطولي؟
1: وانا صراحه اشكرك يا صادق انك جبت لي هني. صراحه يا عمي انا ودي اصور معاك يا بطل.
2: هذه الساعه المباركه، تفضل.
0: بعد انت بتصور معاه؟
1: اي بصور معاه سيلفي.
2: بس رجاء حضره الضابط واخرى عن الصوره، ما ابي انا اشوه الصوره.
1: اي حاضر حاضر.
3: لانه متسكع وعينه شو اسمه
2: زايغه
3: زايغه.
1: ولا تدري شلون يا صاحبي؟
2: زوق في ليني.
0: انا الحين صرت متسكع وعيني زايغه.
2: اي نعم،
0: ما عليه
2: كضابط.

0: شو مسوية بعمرك؟ ما يصير اللي قاعدة تسوينه هذا، ليش كذي؟ هاملة نفسك؟ حرام عليك. طالعي السكر مرتفع، شوفي.
1: شو سوي يا دكتورة ابتسام؟ الحلو ذبحني، كل يوم يعبين لي نوع جديد، وهالبنات هذول كل يوم يعبين لي أكلة جديدة، هالقيمات وهالأشياء الحلوة والزينة عم بلالل، والكنافة ما أقدر أقاومها، ما أقدر ما أقدر.
0: شنو؟ كنافة والقيمات؟ وما تبين السكر يصك المليون؟ حرام عليك اللي قاعدة تسوينه هذا، لازم السكر ينتظم ولا أضطر أعطيك بر.
1: لا تكفين يا دكتورة الإبرة، لا لا لا يا دكتورة، بالله خاف من ال...
0: عليكم السلام.
2: عليكم السلام.
0: إي إي تعالي سهالة، الله يخليك.
2: نعم.
0: أبي الجهاز، أبي أقيس لها السكر
1: إن شاء الله. سهالة هذه أنتي ولا أنا غلطانة؟
3: وي وي أم محمد، يا هلا يا هلا ومرحبا. اي نعم انا سهالة، عاش من شافك. انت وينك؟ اخبارك؟ شو مسويه يا القاطعة؟
1: انا القاطعة يا حافظ، ولا انت اللي ما تدرين عني ومن تزوجتي وما حد يدري عنك وعن اخبارك؟
3: وي ريلي الله يرحمه، توفى من زمان يا ام محمد، خبرك عتيج.
1: وي سامحيني ترى والله ما عاد قالني، وما توقعت تشوفك بالمستوصف. انت شنو ما تقاعدتي؟
3: لا يا ام محمد، اتقاعد شو اسوي بروحاتي في البيت؟ اجاب الاطواف على الاقل هنا يقضي.

0: شرطية تسلم على الناس.
1: الحسين شخباره؟
0: الحمد لله يسرج حاله. الحمد لله على حطت ايدك.
1: ليه ملحين تحبينه؟
0: وي ليه ملحين تقولوا ليه باكر واللي عقبه واللي عقبه.
1: زين تعالي شو مأخركم؟ ليش ما تتزوجون؟

0: اهلا وسهلا، شرفنا يا داود. تفضل حبيبي، المطعم مطعمك.
1: يا هلا يا هلا، مرحبا. هلا هلا ابو ربيع، مشتاقين خي، مشتاقين.
0: نحن بالاكثر.
1: هلا والله.
0: ها وين؟ مش مبين مختفي، لك اشتقنا لك.
1: انا اكثر حبيب قلبه ابو رباح، تدري عاد اشتقنا لك احنا بعد، علشان ودنا نروح لبنان نصيف فيها. عدل كذي حكي مثلكم ولا
0: كنيها؟ كثير مهضوم.
1: ايه حبيبي.
0: خلاص تعال انزل معي وتشرفني في بيتي.
1: أوه.
0: عندي بيت هيك صغيرون.
1: ايه
0: حلو، فوق الجبل.
1: اه بالجبل،
0: ما في احلى من هاي.
1: يا سلام، تعال على طاري البيت. تصدق انا عم فكر اشتري لي بيت في لبنان، وشرط يكون البيت في الجبل اصيف فيه اذا بتريد كل صيف.
0: بتحب الغطايطة؟
1: ايه قوي قوي. لا خلاص، كتير كتير.
0: خلاص طلبك موجود عندي يا داود.
1: ايه.
0: انت بس قول اوكي. امر.
1: ايه ما يعمر عليك ظالم يا ابو ربيح. شخبارك انت؟ شون امورك؟ شو الدنيا فيك؟
0: ايه خليها على الله يا داود، ما حدا مرتاح.
1: ايه عصا ما شر، شو بيك يا زلمي؟ ايش فيك؟ ترى انا خيك، واذا محتاج اي شيء وهذا ترى انا حاضر اذا بتريد.
0: ايه والله يا اخي داود، انا طايح بازمة مالية وبحاجة لقرض، وعم فتش عن شخص يكفلني.
1: افا افا يا ابو ربيع، دور على شخص يكفل على العيلان، وين رحت؟
0: شو يا داود، لا ما بدي اكلف عليك واسبب لك مشاكل.
1: لا يا خي، شو تسبب لي مشاكل؟ افا عليك، انا كم ابو ربيع عندي تدري شلون؟ بدي اعزبك باكر ان شاء الله، نروح انا وياك البنك واخلص لك الموضوع.
0: احرشني يا داود، كتر خيرك، انت الشخص المناسب لهيك وضع.
1: افا عليك يا خي، شو بيك؟ انت ما طلبت شيء. خلص يا زلمه اضحك اضحك، ويجيب لي باكر طلبي، ها، وان شاء الله وانا اضبطك اذا بتريد.
0: الله يخلي لي اياه، كلك زو، وانا ما راح انسى هالخدمه لك.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة

عامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربة بني حارثة، فوجد بها محمد بن مسلمة، فسأله عمر: كيف تراني يا محمد في الخلافة؟ فأجاب محمد بن مسلمة: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير. أراك قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عادلا في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: ها، ماذا قلت؟ فقال ابن مسلمة: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. قال بعض الحكماء: الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. روي من كلام النبوة: الأحمق أبغض خلق الله إليه، إذ حرمه أعز الأشياء عليه. وروي كذلك: الأحمق كالفخار، لا يرقع ولا يشعب.
0: ما خط القلم.
2: العلم توصل لعلاج معظم شرور البشرية، ولكنه فشل في علاج أسوأ هذه الشرور، ألا وهو اللامبالاة تجاه النفس البشرية. هيلين كيلر. وقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج لهم من بيت العالم طعام ونفقة. فقال المتعلم: فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم، إني طالب هدى ولا سائل ندى. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلان فرحا وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا.
1: ما خط القلم.

0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تجزعن إذا نابتك نائبة، واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع، إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: بعد ما شابوا دول الكتاب فعلا المثل صحيح، وفعلا الدراسة أو أي شيء في هاي المجال فعلا لعمر معين، يعني الواحد كل ما كان أصغر كل ما كان ينجح أكثر في دراسته. فعلا
2: بعد ما شاب ودوا الكتاب هاي أعتقد شعار الفاشلين وشعار الناس اللي تبي تحط العراقيل والتحديات قدام طموحات وأمل أي إنسان. بالعكس الحياة مستمرة.
3: بعد ما شاب ودوا الكتاب أنا ما أؤمن بهاي المثل نهائيا، لأن الواحد إذا عنده إرادة وعنده عزيمة يقدر يواصل دراسة حتى لو كان عود في السن، يعني ما في شيء بيوقفه.
4: بعد ما شاب ودوه الكتاب، هل بالفعل للإنجاز عمر؟ وهل في أمور ما نقدر نسويها إلا في عمر معين؟ أتذكر لما كنت في الجامعة كان معانا ريال كبير في السن، يعني بعمر دكاترتنا، فكنا نفكر إنه طالب دراسات عليا. بعدين اكتشفنا إنه طالب حالة من حالنا، طالب بكالوريوس، ولكن بيننا وبين نفسنا كنا نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله على هالطموح وعلى هالإرادة اللي عنده وعلى هالثقة اللي ما منعته إنه يمارس حق طبيعي من حقوقه حتى لو تجاوز العمر الطبيعي لهالشي. لكن للأسف مو كل الناس

بس عندهم هاي الثقافة، فنشوفهم يسخرون ويجرحون الشخص اللي قدامهم بدل تشجيعه. الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قال: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. وهذا دليل على أن طلب العلم والمعرفة ما يتوقف ببلوغ سن معين أوجدته نظرة سلبية وموروث بيئي جاهل للأسف.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: انتوا شو رايكم في هالمثل الشعبي اللي يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب؟
2: الحين لا، يعني ما في نهاية للحياة الإنسان طبعا، لما يكون ما في طريق مسدود. لو إن شاء الله عمرك 90 سنة وتبي تسوي شيء بتسوي، ولو ما يكون عمرك 18 سنة ما تبي تسوي شيء ما بتسوي. في ناس ما عندهم الصحة ولا شيء، بس إن عنده الإرادة إنه يغير من حياته وقاعد يسوي كل شيء عشان يحقق المستحيل. بينما في واحد الله عطنا الصحة وعطنا العقل وعطنا الدرابة والدراية والدراسة وبعد ما قاعد يستغلها.
3: أنا أشوف أن ما في عمر محدد للدراسة، أن مهما كان واحد 20 سنة 50 سنة أو 70 سنة، إذا حاب يتعلم وحاب يطور نفسه، سواء كان دبلوم عادي أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو حتى أن حضور ندوة أو شيء تدريبي بسيط، أن الواحد حلو أن يطور نفسه ويتعلم زيادة. وما في حد للتعليم وللدراسة، وما في عمر محدد.
4: بعد ما شاب ودوه الكتاب طبعا هي ما تنفع، لأن الدراسة ما لها عمر، وفي أي عمر تقدر تدرس يعني، وهي شيء مو بصح.
1: في كثير من الأحيان الظروف تحكم الإنسان وتجبره أنه يأجل بعض مشاريعه وأحلامه وأمنياته. فمثلا بعض النساء إذا تزوجوا في عمر مبكر ويابوا العيال، فيكونون غير قادرين على تكملة الدراسة، بس بعد ما يكبرون العيال وشلون مسؤولية نفسهم تتفرغ الأم لتكملة دراستها. ونفس الشيء بالنسبة لبعض الرجال اللي ظروف الحياة تجبرهم على ترك مقاعد الدراسة علشان يشتغلون ويشيلون أسرهم، وبعد أداء أمانتهم وبعد ما تتحسن الظروف يكملون الدراسة. فمثل ما نقول بالإنجليزي It's never too late.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: فيكتور هوغو الكاتب المعروف كتب مرة إن سن 50 هو سن الشباب في مرحلة الكبر، وأثبتت العديد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في التاريخ جملته هذه. فكثير من الأشخاص اللي يبدأون حياتهم وتأثيرهم الكبير بعد ما يتجاوزون عمر 50، بدل من أنهم يعيشون وينهون إنجازاتهم وتأثيراتهم في شبابهم. بعضنا يفكر ويقول صار عمري 30 وللحين ما حققت شيء في حياتي، يفقد الأمل والهمة. لكن التاريخ حافل بالقصص الملهمة لشخصيات تجاوزت عمر 50 وحققت إنجازات كبيرة. كنتاكي، سلسلة المطاعم المشهورة الموجودة بكل دول العالم، قدر صاحبها وهو كولونيل ساندرز إنه يحقق النجاح بعد عمر 65. أكيد هاي مو دعاية حق كنتاكي، ولكن مثال على إن الإنسان قادر إنه يحقق النجاح حتى لو تجاوز فيه العمر ما تجاوز. أفكارنا وكلماتنا خلونا ننتقيها.

0: نعرف نستخدمها في مكانها. فياما كلمات كانت بمثابة السهم اللي تطعن وتكسر في مجاديف الإنسان. فلكل شخص يعمل على تحقيق حلمه، يتمنى أنه يتعلم لغة جديدة، يخطط لمشروع، لا تتردد أبداً. العمل والعمل ما لهم عمر، وبعد ما شاب ودوه الكتاب مثل هدام لابد أنه ينقرض.
1: فكرة تعال نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج فكرة صابر سعيد. تعالوا نغير.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. فطر أهل ومواطنو دول مجلس تعاون الخليجي على اتباع تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف،
1: ويتصدر العمل الخيري هذه التعاليم، ولا يبخل المواطنون بالغالي والرخيص لنجدة إخوانهم في جميع أنحاء العالم.
0: قامت حكومات دول مجلس تعاون الخليجي بتنظيم عمليات الزكاة والصدقات والإشراف عليها لتصل بحق إلى مستحقيها.
1: هذا الإشراف وهذه المتابعة أدت إلى إنشاء المدارس.
0: حفر الآبار في القرى والأراضي القاحلة.
1: قيام الفرق الطبية الخليجية بتطعيم الأطفال المشردين وتزويدهم بالأدوية.
0: ساهم العمل الخيري في تدريب العديد من الشبان للإلمام بالمعرفة اللازمة لتطوير مجتمعاتهم الفقيرة.
1: من أجل ما سبق، كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً لعمل الخير بكل ما يستطيع.
0: إلى أي مدى يستطيع؟
1: وفي أي مكان يستطيع؟
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كان يوم السابع من سبتمبر سنة 1789 ميلادية نعمة على المجانين.
1: ليست هذه فكاهة يا عزيزي المستمع، بل هي حقيقة تاريخية تطالعنا من صفحات الطب العقلي. ففي يوم كيومنا هذا من عام 1789 ميلادية ولدت بطلة وقفت وحدها في الميدان تكافح من أجل من فقدوا القدرة على الكفاح، بل وفقدوا الرغبة فيه أيضا.

0: سيدة أنفقت أغلى ما ينفق الإنسان، أنفقت عمرها كله في سبيل أن ينال مرضى العقول الرعاية التي يحتاجون إليها، وأرغمت الدنيا على أن تنظر إليهم لا على أنهم نفايات بشرية نزلت إلى طبقة العجماوات، بل على أنهم إخوان وأخوات في الإنسانية لحق المرض بعقولهم كما يلحق بأي عضو من أعضاء البدن.
1: لنبدأ بالرجل الذي وقف بجانبها على طول الصراع المرير. هل أنت زوجها يا دكتور تيوكس؟
2: كلا يا سيدتي، إنها لم تتزوج. لقد حرمت نفسها متعة الزواج والأبناء من أجل إخواننا في البشرية مرضى العقول.
1: أحق أن اهتمامها بمرضى العقول نبع من إحساسها بالرثاء لأبيها الذي مات في نوبة من نوبات المرض العقلي العنيفة؟
2: ربما كان لهذا الحادث المؤسف أثره الكبير في حياتها، ولكن من الصدق أن أقول إنه لم يثبت بصفة حازمة أن أباها كان مجنونا. كان شابا في تصرفاته لا شك في هذا، ولكن مجنون لا أعتقد. كل ما ذكرته أنه كان إذا فرغ إلى عمله أصيب بحالة من التوتر العصبي، ويغدو غير قادر على التحكم في ثورات الغضب التي تجتاحه.
1: وماذا كان عمله؟
2: كان يزعم أنه روائي.
1: لا غرو أن يجن إذن.
2: قالت لي دورثي إنه من أجل التأليف استقال من وظيفته الحكومية وقبع في بيته أمام مكتبه يزعم أنه سيؤلف روائع القصص.
3: دورثي، قهوة، أين القهوة؟
4: لم تعد لدينا قهوة يا أبي.
3: حسنا، لم يعد لدينا قهوة. تنهدي ما شئت، تنهدي، إنك حسنة الحظ يا فتاة أن جعلت منك السماء آلة تعاونني في نشر روائع قصصي الفلسفية ذات المضامين الرائعة. فكري يا فتاة في آلاف الناس العطشة إلى أدبي وفني.
4: أجل يا أبتاه.
3: حسنا، عودي إلى ما في يدك وتذكري ما قلته لك جيدا.
4: أجل يا أبتاه، ولكن لكن هل
3: لكن ماذا؟
4: ألا ترى أن تعود إلى عملك؟ إن أخي الصغير في حاجة إلى ملابس في هذا الشتاء القارس، وأمي في حاجة إلى دواء، سعالها شديد جدا وثيابها خفيفة هي الأخرى.
3: أيتها الفتاة الجاهلة، إنني أحاول أن أكسو عري النفوس، فكيف تجسرين على الكلام أمامي عن عري الأجساد الفانية؟
4: أجل يا أبتاه.
0: وهل عاشت معه حتى أصيب بالنوبة التي مات فيها؟
2: بل هربت في نفس الليلة إلى بيت جدتها لأمها، حيث عاشت إلى أن أسعدتني الظروف بمقابلتها.
0: ومتى حدث ذلك؟
2: حين مرضت بالدرن وجاءت بها جدتها إلى عيادتي، ولا أدري كيف لجأت جدتها إلي ولست من المتخصصين في علاج الدرن، غير أنها بعد أن تماثلت للشفاء جعلت تتردد على عيادتي على أمل أن تعمل معي كممرضة.
1: صورة مؤسفة هذه التي ترسمها لمرضى العقول يا دكتور تيوكس.
2: ومحزنة أيضا، ولكنها حقيقة.
1: لشد ما كنت أجهل كل هذا.
2: وهذه هي المأساة، فالناس تجهل هذه الحقائق، وعلينا أن نداوم على تعريفهم بها. يجب أن تدركي يا دورثي أن نظرة الناس إلى مرضى العقول لم تتغير كثيرا منذ العصور الوسطى. لا يزال الكثيرون يعتقدون أنهم مخلوقات تلبستها الشياطين، ولا يكون قهر هذه الشياطين إلا بواسطة الكنيسة. فإن فشلت الكنيسة فلا مخرج للشياطين من أجساد هؤلاء المساكين إلا بضربهم أشد الضرب وأعنفه.
1: يا لقسوة الناس، هذه قسوة فظيعة يا دكتور.
2: ليست القسوة طابع الناس في هذا الأمر يا عزيزتي، ولكنه الجهل. الجهل هو السبب، فليست القسوة طبيعة في الناس. لعلك تعرفين مثلا أن في استطاعتك أن تشاهدي جواهر التاج البريطاني أو الأسود في أقفاصها في برج لندن لقاء شلن واحد.
1: أجل، سمعت هذا.
2: ولكن هل عرفت أنك بستة بنسات تستطيعين مشاهدة الرجال مقيدين بالسلاسل في غرف ضيقة كأقفاص الوحوش؟ ذلك في مستشفى بدلام،

0: ومن المؤسف يا دورثي أن أهل لندن يجدون في مشاهدة هؤلاء المساكين المصفدين متعة أعظم من مشاهدة جواهر التاج أو أسود برج لندن.
1: سيدي، ألا يمكن أن نعمل شيئا من أجل هؤلاء المساكين؟
0: هنا؟ مستحيل يا دورثي، فالقانون يعتبر من مرض بمرض عقلي في حكم الحيوان، لا شيء يحميه من سفرات المرض، ولا حق له على الدولة غير الإقامة في مستشفى بتلام، هذا إذا لم يقتل بالرجم على قارعة الطريق.
1: دكتور تيوكس، سأحاول أن أفعل شيئا لهؤلاء الناس، لابد أن أحاول.
2: ورأينا أن نقابلها لنعرف على من توت.
1: أنوي يا سيدي أن أهاجر إلى أمريكا، لقد حاولت مقابلة بعض نواب البرلمان هنا في لندن للحديث في شأن مرضى العقول، فسخروا مني، بل زعموا أنني أحاول أن أقوم بدعاية للدكتور تيوكس لأني أحبه وأريد أن أقتنصه زوجا.
2: ألم يصدقوا في هذا الزعم يا آنسة؟
1: لا أنكر أنني أحب دكتور تيوكس وأتمنى أن أتزوجه، ولكنه أحب غيري، أحب الأنسة ماري كارين وتزوجها.
2: سمعنا أنه سيهاجر هو الآخر إلى أمريكا معك، هل لازلت تأملين في شيء عاطفي يا آنسة دورثي؟
1: كل ما آمل فيه هو أن أعاونه في رعاية مرضى العقول.
2: وتبعنا القافلة إلى أمريكا، إلى بوسطن على وجه التحديد. هذه المرة رأينا الآنسة دورثي ديكس تزور سجنا جمعوا لها خليطا رهيبا من حثالات النساء في ملابس رثة تفوح منها أخبث الروائح، لصات وسارقات وإلى آخره.
1: ما هذا؟
3: هذه واحدة من المجنونات جاءتها النوبة.
1: أفي هذا السجن مرضى بالعقول؟
3: مجنونات يا آنسة، مجنونات.
4: أيها القادر الحبيب، أخرج من هنا وإلا وضعت إصبعي في عينك الشيطانية. أخرج قبل أن أخلقك، تريد أن تأكل حذائي.
5: اخرسي أيتها المجنونة، اخرسي قبل أن أكتم أنفاسك.
3: أجل، وماذا في استطاعته أن يفعل غير ذلك؟
1: أرجوك خذني إلى غرفة هذه المسكينة.
3: يا آنسة إنها مجنونة، ماذا يكون أن يحدث لو...
1: لقد قلت لك خذني إلى غرفتها وعلى الفور.
2: ورأت دورثي ديكس الغرفة التي حبست فيها الفتاة المسكينة، رأتها عارية من كل أثاث، أرضها من الحجر البارد، بينما صفدت المريضة بالأغلال وقيدت إلى حلقة بالحائط تماما كالوحوش الكاسرة. في اليوم التالي بدأت حملة واسعة النطاق من أجل رعاية أفضل لمرضى العقول في الولاية، آلاف المنشورات توزع في البيوت والأكواخ والمصانع.
1: أيها المواطن العزيز، أتقدم إليك بشكوى مؤثرة، شكوى الإنسانية المعذبة، فأضع أمامك حالة البائسين المشردين، أقف أمامك مدافعة عمن لا حول لهم وبأس، عن المنسيين الذين فقدوا صوابهم رجالا ونساء، عن مخلوقات بائسة في سجوننا ومخلوقات أشد بؤسا في الملاجئ وبيوت الصدقة. ألق نظرك يا عزيز المواطن إلى حالة مرضى العقول الذين يحيون في الأقفاص وفي دورات المياه، في الحظائر ومأوى الدواجن، مقيدين عرايا يضربون بالحديد ويجلدون بالصياط ليذعنوا لأوامر باغية ظالمة تزيدهم جنونا وتجعلهم أقرب إلى الحيوانات منهم إلى الإنسان.
2: وكسبت أول جولة حين اعترف مجلس الولاية بمسؤوليته عن رعاية المصابين في عقولهم. بعد 3 أعوام وضعت دورثي ديكس تخطيطا لأول مستشفى للأمراض العقلية في أوروبا وأمريكا

0: وأفريقيا أيضا يا آنسة؟
1: كلا يا سيدي، لقد سبقنا العرب إلى ذلك منذ أكثر من 1000 عام.
0: تعنينا مستشفى قلاوون لمرضى العقول في القاهرة؟
1: وفي دمشق وفي اسطنبول، لقد زرت هذه المستشفيات الثلاث. ومن المؤسف أن أوروبا رغم صلاتها الدائمة بالشرق العربي لم تدرس الأسلوب الإنساني والعلمي الذي يطبق في هذه المستشفيات العظيمة.
0: وهل خططت لأول مستشفى للأمراض العقلية في أمريكا على نفس تخطيط مستشفى قلاوون؟
1: تقريبا، ليس من المعقول أن نبدأ من فراغ. سنفيد من التراث العلمي العربي ثم نضيف إليه ما يناسب التقدم العصري.
2: كانت مستشفى ماساتشوست هي البداية، بعدها أخذت الولايات تتنافس في إنشاء المستشفيات الخاصة بمرضى العقول. ولكن ما بال الرعاية في هذه المستشفيات قد هبط مستواها وفتر حماس العاملين بها. لماذا يا أنسة دورثي؟
1: لأنه لا يوجد قانون فيدرالي ينظم الأمور ويجعل وزارة الصحة مسؤولة عن هذه المستشفيات على نفس مستوى مسؤوليتها عن المستشفيات الخاصة بالأمراض الأخرى. أعتقد أن الحاجة قد غدت ملحة إلى حملة أخرى مركزة.
2: رحمة بصحتك يا آنسة، لم تعودي شابة، من حقك الآن أن تستريحي.
1: لن أستريح حتى أكفل لمرضى العقول الرعاية الواجبة، ليس في أمريكا وحدها بل في العالم كله.
0: وتحقق أملها حين أصدر لينكولن عام 1855 ميلادية قانونا بمسؤولية الحكومة الفيدرالية عن جميع مستشفيات مرضى العقول في كل الولايات،
2: وحين أصدرت الملكة فيكتوريا مرسوما بتكوين لجنة لبحث حالة المؤسسات والملاجئ التي تؤوي مرضى العقول،
0: وحين بلغ اهتمام البابا بيوس التاسع بمرضى العقول إلى الحد الذي زار فيه بالخفاء كل مستشفيات الأمراض العقلية في إيطاليا.
2: عندها أحست دورثي ديكس الرائدة الأولى في رعاية مرضى العقول أنه قد آن الأوان لتستريح. استراحت في بيت بسيط متواضع أقامته على شكل بيتها القديم في إنجلترا، ظنت أنها ستجد فيه الراحة من عناء عمل شاق متصل طيلة 40 عاما. هكذا ظنت، ولكن لم يمضي على اعتزالها شهر حتى وصلها خطاب من واشنطن.
3: الآنسة المحترمة دورثي ديكس، لقد طلب إلي السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن أبلغك بالقرار الذي أصدره أول أمس بتعيينك رئيسة للجنة العليا لمتابعة العمل في مستشفيات مرضى العقول في جميع الولايات. وإنني يا آنسة المحترمة أتشرف بأن أرجو منك الحضور إلى واشنطن في موعد أقصى.
2: وقامت إلى حقائبها تعدها، وعند باب البيت سقطت ميتة.
0: وكان من أكثر الأمور إثارة للعواطف هذه الرسالة التي بعث بها مرضى العقول بمستشفى ماساتشوست إلى مكتب رئيس الولايات الأمريكية.
4: وإنني يا سيد الرئيس باسم الآلاف من مرضى العقول بكل مستشفيات أمريكا نرجو أن تسمح لوفد منا يتكون من 50 مريضا ومريضة بأن يتقدم موكب جنازة حبيبتنا الغالية الآنسة دورثي ديكس.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق

السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين، أجمل ترحيب، وأرحب أيضا بالزميلة استقلال اللي راح تشاركني تقديم هذه الحلقة، وأترك لها الميكروفون الحين. ترحب بكم،
1: نمسي عليكم بالخير أعزائنا. وبالنسبة لي أنا اشتكت لكم واشتكت للأستاذ محمد جمال وللمعلومات القيمة اللي يعني كثر ما تستمتعون فيها أيضا أنا أستمتع وأجد نفسي أضيف لثقافتي الشيء الكثير بوجودي معه.
0: الحلقة ذي راح نتحدث عن شيء الواقع يهم بني جنسكم يا استقلال، يعني يهمهم تماما، كذلك يهمنا احنا ايضا بطريقة او باخرى، اللي هو عن العطور المستخدمة في البيئة الشعبية عندنا، العطور الحيوانية. تحدثنا عن المسك، والمسك قال الشاعر: وان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي. هذا المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول المسك بعض دم الغزال. عرفنا في الحلقة اللي طافت أن المسك مب دم الغزال، إنما في غدة توجد في أسفل بطن الغزال، وليس كل غزال طبعا، إنما غزال المسك الموجود في التبت. وطرحت تساؤل: ليش ما نستثمر ونربي هذا الغزال عندنا في العرين ولا في أي محمية ثانية أو في أحد مزارع رجال الأعمال، يحاول يربي ويستأنس هذا الغزال وينجن المسك منه؟ الآن صعب
1: يعني
0: نحصل
1: من ناحية اقتصادية،
0: من ناحية اقتصادية طبعا. وعرفنا أيضا أن هناك ثور المسك، وهذه التسمية مجازة لأن الثور ما في مسك يجنى، إنما لما يكبر في السن وينحر ليؤكل لحمه يجدون ريحة لحمه ريحة مسك، ولا يعني المسك يستطاب شنو نشمه ما ناكله. لذلك هذا النوع من الثيران اللي موجودة في ألاسكا تستخدم فقط الصغيرة منها للأكل.
1: إنما إذن يعني في هذه الحالة يعتبر المسك عيب فيه وليس ميزة.
0: وليس ميزة، يرحم والدي. الآن في معلومة ثالثة شفناها في المكتبة، إن هناك فيران فيه مسك، فما أدري يعني في قبل تقرين لنا في قول للإمام علي يقول: ما معناه أن أيها الإنسان، يعني أنت افتكر في حالك أحسن شيئين، أحسن أكل ممكن تحصل عليه اللي هو العسل يجيك من بطن حشرة، وأحسن شيء تتعطر به المسك يأتيك من فار.
1: نعم،
0: زين، يعني هذا مجرد تذكرة للإنسان بأنه ولا شيء، أنه لولا الحشرة، هذا الحشرة يمكن قد تكون في بعض الأحيان أحسن من الإنسان، وهذا الفار قد يكون أيضا أحسن من الإنسان في بعض الميزات. ونتحدث عن فأر المسك.
1: هو حتى يمكن تسمح لي بس أستاذ محمد، حتى مو مسألتنا أحسن بقدر ما هو يعني يمكن لا نقدر فائدته، أنه قد يكون يعني ذو فائدة جمة بالنسبة
0: طبعًا
1: للإنسان.
0: طبعًا في عطاء قصدي أحسن. نعم. ولا مستحيل الفار والنحل يصير أحسن من البشر.
1: نعم. إذا نتكلم شوي عن فار المسك كما قرأت وكما يعني مريت على هالموضوع. فار المسك يعني ليس فيه مسك يجنى كما هو مكتوب، إنما هناك غدتان تحت الذيل تفرزان ما يعطي رائحة المسك. وافتقد الإنسان المسك في هذا الحيوان، لكن وجد فيه ما هو أغلى، الفرو الجميل. والفرو الجميل أيضا وجد إلى جانبه اللحم المأكول. والحق أن هذا الحيوان يعني بغير باقي الفئران من صنوف الحيوان من ناحية الشبه، وقد أعطى للإنسان معنى رائع في حيث علم كيف يكون التحيل على الحياة والعمل الشاق المتصل في الظروف الطبيعية القاسية. وكاتبين لنا أن هناك بيان أن هذا الحيوان يعيش في المستنقعات، وهو في كل يعني مساء يعتبر هادئ، وهو منتشر في أمريكا الشمالية، يبدأ شمالا من حيث تبدأ الأشجار في الظهور على الرغم من وجود طبعا البرد القارس، وينتهي عند حدود المكسيك. هذا وجود هذا الحيوان، وهو يأكل كل النباتات اللي تنبت في الماء، ويستطيب كذلك اللين من حيوانات الماء. وجسم هذا الحيوان يعني مبني بحيث يتفق والعيش مع الماء، فرو بني اللون يميل إلى الحمرة، وهو دافئ لا يتبلل بالماء. سبحان الله، يعني تصور أنه يعيش في الماء ولكنه لا يتبلل. طول جسمه قدم واحد، وطول ذيله 10 بوصات، وهو ذيل عجيب، فهو ليس ذو شعر وإنما ذو قشور.

0: شور، وهو مفلطح، فكأنما يعني ضغط عليه من الجانبين، وهو بسبب ذلك يعمل في الماء عمل المجداف تماما، يتحرك به الحيوان في الماء ويوجهه، يعني الذيل بالنسبة له كأنه مجداف.
1: إيه نعم.
0: رجلاه الخلفيتان يعني أعدتا لكي تصلحان للسير في الماء، فقد اتصلت الإصبعين بنسج يجعل أن يجعله يدفع إلى الماء، فيدفع الحيوان إلى الأمام أو يغير اتجاهه مثل البط أو الأوز. هذه معلومة يمكن عن شكل
1: الحيوان، هذه فارس سبحان الله،
0: واسمه طبعا فأر المسك، هذا يمكن مثل ما
1: أنا أعتقد أن اسم العربي ذي خلد الماء. الآن أخت استقلال تعرفين أن المحطات التلفزيونية بما يصاحبها من صوت وصورة وتقدم المعلومة في بعض البرامج العلمية، يبدو لي أني شفت هذا الحيوان ولا وأجهل أنه فأر المسك. الآن معلومتك أنت قالت لي أن هذا الحيوان هو فأر المسك، كان يسمى خلد الماء، وكان يبني أعشاشه على سطح الماء من الأغصان ومن الطين، مثل ما مذكور في الموسوعة اللي أخذناها من مكتبة المعارف.
0: والشكل مثل ما شفته، أنا ما شفته، هل شكله بالفعل وجهه مثل يشبه الفأر
1: يشبه الفأر، وذنبه مثل ما قال الدكتور صاحب الموسوعة، الله أخلقه وكأنه مجداف.
0: نعم.
1: وكذلك رجلينه الخلفيات، ويسمى خلد الماء، وفعلا هذا الفروة بجانب حيوان السمور أيضا اللي يشبهه، الفرو مالتهم من أغلى أنواع الفراء، ويستخدم في يعني يقتلون الحيوان، وهذا طعمه طيب يقولون وحلال يؤكل، إنما إحنا ما أكلنا فيران ولله الحمد إلى الآن. وأعتقد نقطة حديثنا أن المسك لا يوجد فيه مسك يجنى، إنما في رائحة المسك، يعني يختلف عن الثور أن هذا الفأر ممكن نربيه في البيت علشان بس ريحته، لأن هناك قبضتين في جسده سبحان الله. الواقع احنا استفدنا من المسك استفادة تامة، والنوع الآخر كأنك بتقولين لي عن معلومة عن نوع من العطور أيضا يستخرج من الحيوانات.
0: مدام يعني اليوم كلها روائح جميلة من المسك، فش رأيك نتكلم شوية عن الزبد؟
1: اتفضلي.
0: قبل لا نتكلم عنه، كثير من يعني أمهاتنا، وأنا أمي واحدة منهم ترى، ما زالت إلى الآن يعني يعتبرون أن هذا أساس الطيب، وبالذات حق اللي ماله على قولتهم، يعني بتروح عرس بي لا أحد فلازم تكون يعني هاي العطور. يقول لك الزبد مادة دهنية كالزبد مسا، وهي لينة جدا يعني. والزبد ذو رائحة قوية، ولكن أحيانا تكون هذه الرائحة غير مستحبة، لكنها تطيب عند التخفيف بالمزج، يعني عند امتزاجها بأصول الأطياب الأخرى من صناعة الروائح العطرية. أما عن مصدر الزبد فهو كما ذكرنا حيواني، لأنه يبدو نحن قاعد نتكلم عن يعني العطور الحيوانية، إنه يأتي كذلك من الحيوان المعروف بقط الزبد، وهو يشبه القط ولكنه مبقط، يعني يمكن يكون هذا لغز، وبالفعل يعني يسمى ولكنه مبقط، وهو يعني من صنفان هذا الحيوان أفريقي وآسيوي، ويتميز عن القط بأنه يعني له جسم أطول، وكذلك وجه أطول وأرجل أقصر، وبكل أرجل 5 أصابع، وبها أيضا 5 مخالب يمكن طيها، ويعني الفرو بالنسبة لهذا الحيوان طويل وخشن ورمادي اللون وبه نقاط. يمكن هذا الوصف يعني لا يعنينا بالنسبة للحيوان، ولكن يقول لك يتميز قط الزبد بأنه تنمو هناك غدد عطرية في بطنه، وهي بيت القصيد، وهي أيضا تنمو في الذكر والأنثى على السواء، ويحصلون على الزبد من هذه الغدد بكشطها يعني أو يعني رفعها بملعقة أو سكين من الغدد نفسها، وتحديدا من الحيوان الحي من حين لحين. الظهر يبدو أنها تتكون يعني بين فترة وفترة. يمكن هذه أهم معلومة أستاذ محمد.
1: والله شكرا، سبحان الله اللي جعل عطورنا في القطاوة والفيران،
0: تصور
1: وأحسن أنواع العطور يعني.
0: نعم.
1: الواقع أن هذا القط اللي قلتي عنه هو يعني طريقة استخراج الزبد منه طريقة لا تخلو من القسوة، فإذا كان غزال المسك يجب أن يقتل فجأة.
0: نعم.
1: يعني إذا جرى وركض تختفي الحويصلة، يقول لك من المسك يجب
0: نعم
1: أن يشوفونه يرعي ومطمئن

0: ويقتلون رأسا فورا في مقتل عشان يستطيعون أخذ حويصلة المسك من بطنه. وهذا الواقع، عندي معلومة عن هذا القطو المسكين، المربين في أثيوبيا وفي الهند يحطونه في قفص ويطعمون اللحم النيئ حتى يشبع، ولين شبع يبتدون بتعذيبه.
1: أعوذ بالله.
0: يقعدون من برا القفص وكل واحد منهم عنده صيخ يقزه، فهو مسكين يتألم فينفت يلتفت على ذي يريد يعني قاتله، يروح الثاني قزه من الجهة الثانية فيلتفت على ذي، وهذا يتم مسكين يدور في القفص.
1: الهدف
0: الهدف تعذيبه، إذا لم يعذب لم يفرز المسك، يجب أن يكون في حالة مهيئة،
1: في حالة معاناة.
0: أي أنا قصدي مو المسك، قصدي الزباد، يجب أن يعاني وهو شبعان. يعني أول يعطونه لحم لين يشبع، وبعدين يبتدون يعذبونه، ولما جريب بيغمى عليه يبطلون قفص ويمسكونه ويشيلون بالسكين يحكون من الحويصلة حك، ويقطونه متعذب مسكين لغاية ما يتكون فيه بعد أسبوعين.
1: أتصور بعد هالمعلومة أستاذ محمد، يعني كلنا يمكن لو خيرنا بأن إحنا نستخدم الزبادلة امتنعنا عنه ما دامت هذه الطريقة العنيفة
0: هذه هي الطريقة
1: والقاسية.
0: نعم، مع الأسف الشديد.
1: نعم.
0: هذه هي الطريقة، وكذلك المسك، يعني هذه لو استمر والجماعة في قتل الغزلان لاختفت الغزلان.
1: نعم.
0: أي
1: نعم.
0: وأنت تعرفين الآن السلام الأخضر ودعات البيئة قاعدين يحاربون لباس الفرو. الآن الفتاة الأوروبية لا تستطيع أن تمشي في شوارع لندن وروما وباريس وهي لابسة فرو.
1: نعم.
0: تتعرض للسخرية، تقول أنت قتلتي حيوان عشان تتزيني بجلده.
1: نعم.
0: فلذلك
1: حتى وإن لم يكن بطريق مباشر يعني
0: طبعاً
1: نعم
0: طبعاً
1: وصل لها، ولكن
0: وكثيرين يعني الممثلة بريغيت باردو هي عشان الحملة ذي. الآن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات كرامة لبني آدم.
1: نعم.
0: فإحنا ما علينا منهم، لكن العملية ذي فعلا متعبة
1: قاسية.
0: جدا.
1: نعم.
0: قاسية، وأعتقد أن بإمكان العلم الحديث أن يكتشف وسائل أخرى
1: محرضات
0: لاستخراج
1: يعني.
0: الزباد.
1: نعم.
0: الزباد من حيث المنظور الشعبي يذكرني ببيت شعر حفظته من أشعار المرادة، يقولون يعايرونك يا الأخضر بالسوادي، يا بقيشة المخبة وقرن الزبادي. وطبعا هذه أم تقول عن ولدها، يبدو أن ولدها شوي غامج مثل حالاتنا كذي، يعني يميل إلى السمار أكثر من إلى البياض. فيقولون ولدك أسود، فهي ما سمتها أسود سمتها أخضر. يعايرونك يا الأخضر بالسوادي، يا بقيشة المخبة وقرن الزبادي. من كلمة قرن الزباد نفهم أن الزباد كان في السابق يأتينا في قرون صغيرة يقال أنها قرون الغزلان، القرن مجوف.
1: نعم.
0: وكان محشو زباد. وأنا شاهدت بعض السيدات من الحي اللي كنت ساكنة، هذه يقضون القرن من أعلى بخيط ويلبسونه كعقد في الرقبة.
1: نعم. وظل الرائحة معهم،
0: وظل الرائحة معهم.
1: نعم.
0: ويستخدمون القرن أيضا في عمل الفرق في الشعر.
1: نعم.
0: لما ينسلون الأطفال أو ينسلون روحهم، احنا معروف أن التسريحة الوحيدة تقريبا كانت للفتيات أن يعملون فرق في وسط
1: عشان يعملون
0: الشعر
1: عشفتين
0: عشان يسوون ظفيرتين أو عشفتين.
1: نعم. نعم.
0: فكانت القرن هذه مررونه في قمة الرأس فيفرق خصل الشعر إلى جهة يمنى وجهة يسرى، ومن ثم تبتدأ الأم في التمشيط. ويذكرني أيضا بمثل شعبي يقولون إذا كثر سماد وإذا قل زباد. يقولون عن شنو؟ يقولون عادة، أنا سمعت هذه تاجر أسماك يتحدث عن سمك الشنعد، لو قلت له ليش السمك غالي الشنعد العادة نشتري في هذا الوقت بدينار الكيلو الآن ما نزل على الدينارين ونص، قال يبا هذا الشنعد إذا كثر سماد وإذا قل زباد. طبعا هذا الرجل المواطن البسيط قال لي نظرية اقتصادية عظيمة جدا، صورها بصورة صادقة وعفوية تدل على الخبرة الشعبية.
1: نعم.
0: النظرية تقول، هي نظرية العرض والطلب.
1: نعم.
0: المعروفة.
1: نعم.
0: في الاقتصاد، إذا البضاعة عرضناها بكثرة يقل سعرها.
1: أكيد.
0: أنت حنشوف الفقع، الفقع بعد يعني في موسمه يوصل
1: نعم.
0: كيلو دينارين وثلاثة، لأن إذا ما باع بالمبلغ ذي راح يفسد عليه.
1: نعم.
0: كذلك سمك الشنعد لما يكثر يصبح كأنه سماد، تعرفي شو سماد ما له قيمة.
1: نعم. نعم.
0: الناس تسوي مالح والناس تشتري وتاكل منه وما له قيمة.

0: ويدللون عليه، لدرجة انه يحطونه على، في السابق كانوا يحطونه على حمير ويدورون في الفرجان، يصرخون على الفرجان تعالوا اشتروا شنهد. الان ندور دوارة. ففعلا اذا قل زباد، شوفي
1: يعني غالي،
0: الزباد
1: نعم
0: غالي، يعني
1: طبعا
0: هني يات مفردة
1: ندرته
0: زباد
1: يعني،
0: لأنه نادر.
1: نعم
0: وأعتقد أعيد أقول سبحان الله إن حط عطورنا في القط والفار، وأعتقد أيضا في، ما في شيء ثاني قدام عندك تقولي لنا؟
1: احنا ممكن نتكلم عن العنبر ايضا. العنبر من المصادر، العطر اللي
0: هذه
1: مصدره
0: راح
1: حيوان.
0: عبالي فعلا فعلا،
1: نعم
0: يعني إذا هذه ثالثهم.
1: نعم اذا تكلمنا عن المسك والزباد، وناخذ شويه حكي او نتحكى عن العنبر.
0: تفضلي.
1: يقول لك ذكرنا طبعا المسك والزباد، واذا ذكرناهم لابد ان احنا نذكر العنبر.
0: طبعا
1: فالشجر مثلا يصح فيثمر على الصحة ويعطي الثمر النافع وينفع الناس، ولكن الشجر كذلك يمرض فيعطي مع المرض الصمغ مثلا وينتفع به الناس. لكن الحوت الكبير ساكن المحيطات الواسعة

0: طبعا المسك والزبادي، وإذا ذكرناهم لابد أن احنا نذكر العنبر.
1: طبعا
0: فالشجر مثلا يصح فيثمر على الصحة ويعطي الثمر النافع وينفع الناس، ولكن الشجر كذلك يمرض فيعطي مع المرض الصمغ مثلا وينتفع به الناس. لكن الحوت الكبير ساكن المحيطات الواسعة يبلع في طعامه من الأسماك وأحياء البحار ما يبلع، فيكون فيه ما يهيج أمعاء هذا الكائن فلا ينهض، فطبعا هذا يسبب له يعني مرض يمكن، وتفرز أمعاء مادة، هذه المادة طبعا يقوم بأنه يقيئها آخر الأمر في البحر، فيلقفها الإنسان وينتفع بها. تصورنا يعني لأن أمعاءه تتعب لأنه
1: نعم
0: يأكل
1: نعم
0: أشياء
1: نعم
0: تتعب أمعاءه، فيرجع ما أكله لأنه تعب، مثل ما إحنا يعني كبشر تصيدنا نوع من التخمة،
1: أي نعم
0: ولكن هذه المادة اللي يقوم بترجيعها هي اللي ينتفع بها.
1: أنا أعتقد أن نحن نتمنى أن تصاب الحيتان كلها بأمراض قرحة المعدة علشان
0: أو
1: تفرز،
0: بالتخمة.
1: هذا على الأقل ما فيها تعذيب.
0: نعم
1: يذكرني بالمادة الغريبة اللي تدخل إلى المحارة فتفرز المحارة حوالينها
0: مادة
1: مادة الصدف
0: نعم
1: تتكون منها اللؤلؤ،
0: صحيح
1: إذن هذا مرض مستحب. والعنبر أيضا مادة شمعية تدخل، هو أنا سمعت أن الحوت لا يأكل أسماك، يأكل قشريات،
0: نعم
1: فإذا دخلت سمكة بالغلط إلى جوفه مع القشريات
0: تسبب له
1: تسبب لها هيجان في الأمعاء، وبالتالي أمعاء تفرز المادة الشمعية ولما تكثر يلفظها برا. وسمعت أن أحد البحارة العمانيين قريت في جريدة مرة وجد كتلة ضخمة من العنبر طافحة على الماء، باعها ب20,000 دينار.
0: سبحان الله.
1: أي نعم
0: بس أذكر لك يعني الوصف اللي
1: أي
0: كتب
1: نعم
0: عندي هني عن
1: إيه؟
0: هذه المادة، يقول لك هي مادة لها قوام الشمع، رمادية اللون، أحيانا تكون بيضاء أو صفراء أو حتى سوداء، وهي كثيرا ما تجمع بينما تجمع أكثر من لون، وكأنها تأخذ شكل الرخام.
1: أي نعم زين. الله يسلمك، من ناحية الشعبية تذكر شيء واحد، له خال على صفحته خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.
0: الله، وهذا طبعا مشهور للبيت
1: طبعا
0: ونسمعه
1: طبعا.
0: باستمرار.
1: والحاضن كأسياف تنادي على عاصي الهوى، الله أكبر. وتذكرت أيضا عنبر خبلال في المثل. الواقع، هل تعرفين قصة عنبر خبلال دي؟
0: والله أنا ما أعرف، بس يعني أعرف أن تسميات عنبر يعني هذه يمكن من كثرة حبهم له، أو يعني يميزونه
1: طبعا
0: بالعطر.
1: نعم، هذه الله
0: سالفة
1: يسلمك
0: عنبر وبلال،
1: هذه، لا هو القضية شنو، الآن اللون الأسود لون محبب عندنا، فلولا سواد الليل ما طلع الفجر يقول عنتر، فتشبها باللون الأسود العنبر أيضا لونه أسود، فالشخص الأسمر أمه تسميه عنبر تشبها باللون الأسود،
0: حتى وإن لم يكن اسمه، ولا يعني هي رغبة منها
1: رغبة
0: تسميه.
1: من أن هذا عنبر، هذا عنبرة. وبلال مؤذن الرسول أيضا كان أسمر حبشي، فالمثل عندنا لما يقول عنبر خبلال بمعنى كلا الحالتين متشابهتين، يعني أن عنبر هذه هي مادة سودة وبلال شخص أسود، وعنبر أيضا أسود وبلال أسود. فمثل لما نقول إحنا نتحدث عن شيء أقوم أنا خالفك في الموضوع وأنت على يقين أن
0: نعم.
1: هذا الشيء متشابه،
0: نعم.
1: فتقول لي طيب هذا عنبر خبلال،
0: نعم.
1: فمن منها استخدم العنبر في المثل. وعندنا في الأكل كان في أرز سابقا يأتينا من العراق الشقيق يسمى عنبر بو، يعني بو مفردة فارسية تعني ذو الرائحة، عنبر بو يعني ذو الرائحة التي تشبه رائحة العنبر. كان هذا الرز وهو يسلق يطلع ريحة في منتهى العطرية فشبه بالعنبر، والآن انتهى هذا الرز. وأيضا أعتقد أن العنبر له استعمالات كثيرة في العطور تعرفها ست البيت البحرينية القديمة، ومن استخداماته اللي يمكن ما تعرفينها كان العائلات ذات المكانة الاجتماعية العالية تلصق في قيعان الفناجيل من الخارج قطعة عنبر، فنجان القهوة
0: هاي تجهز يوميا ولا يكون ثابت؟
1: لا ثابت، هو مادة شمعية تتخذ
0: لا.
1: صفة الصلابة، فلما يصبون القهوة في الفنيال وتتناولينه عشان تشربين القهوة، القهوة حارة، الحرارة تلين العنبر.

0: ملصوق في
1: الله
0: تحت، فتنث رائحة جميلة. فأيضا العنبر يستطاب رائحة ويكره طعما. أنت تشربين القهوة وتشمين العنبر في نفس الوقت.
1: نعم
0: هذا الآن العادات اللي انتهت مع الأسف، وعادة جميلة جدا. يا
1: جدا
0: ليت
1: نعم
0: أحصل العنبرة أنا وألصقها في الفنايل مرة ثانية.
1: نعم
0: إيه. وآخر شيء عندنا طبعا المطرب عنبر. ليش رايش نسمع له الأغنية؟
1: نسمع
0: إيه.

0: عموما بهالروائح الحلوة والحديث عن الروائح اللي وإحنا نتكلم، أعتقد إن إحنا قدرنا نوصل لكم شيء طيب. نعمل إن شاء الله تكون كل أوقاتكم طيبة، وانتظرونا الأسبوع القادم معلومات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
1: الفنون التشكيلية،
0: الخط العربي،
1: الإبداع الأدبي،
0: ثقافة الطفل،
1: العمل المسرحي،
0: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
1: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
0: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
1: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
0: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
1: كما أصدر المجلس دليلاً للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
0: وقام أيضاً بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين.

0: الصين في مجال الآثار والمتاحف.
1: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
0: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية.

الحضارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مملكة البحرين تدين استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين. بدعم من صندوق العمل تمكين، المؤسسات البحرينية توقع 12 مذكرة تفاهم خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2026 في الرياض. ألبا تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة بتسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مضيعة للوقت. والشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين تسجل أداء مستقرا خلال الربع الثاني من العام الجاري بالتزامن مع نمو ملحوظ في الإيرادات.

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضامن البحرين التام مع المملكة العربية السعودية وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددة على حقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداءات على دول الجوار، مؤكدا دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية العراق لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، داعيا المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الهجمات العدائية التي تستهدف الأضرار بأمن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار الأقليمية. في ظل مواجهة الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، تواصل مملكة البحرين موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مختلف المحافل الدولية. وبمجلس الأمن جددت البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعما لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.
1: في منطقة تتسارع فيها التحديات وتتسع معها دائرة التهديدات، تواصل مملكة البحرين ترجمة مواقفها الداعمة للدول الشقيقة والصديقة إلى تحرك دبلوماسي فاعل، انطلاقا من موقف ثابت بأن أمن دول المنطقة وسيادتها جزء من منظومة واحدة للأمن والاستقرار الإقليمي. ومن نيويورك وبطلب من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، عقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لبحث التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الحوثية التي

0: استهدفت المملكة العربية السعودية إلى جانب التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
1: وتجدد دول مجلس التعاون وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة، كما تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها ومقدراتها الوطنية وممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تدين دول مجلس التعاون استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية بما يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويعرض حركة التجارة الدولية وسلامة السفن وطواقمها لمخاطر جسيمة.
0: وفي مجلس الأمن جددت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعمها لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. وبين التضامن والتحرك الدبلوماسي تواصل مملكة البحرين نهجا يجمع بين دعم الأشقاء والأصدقاء في حماية أمنهم وسيادتهم والدفع نحو الحلول السياسية التي تحفظ استقرار المنطقة.
2: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن المشروع الوطني لامع رسخ مكانة منصة وطنية لصناعة الكفاءات الشبابية بفضل ما يحظى به من دعم واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. جاء ذلك لدى حضور سعادتها حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة لامع وبابكو إنرجيز. وأوضحت وزيرة شؤون الشباب أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة لامع وبابكو إنرجيز تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الفرص أمام الشباب البحريني من خلال إتاحة مساحة جديدة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير المهني، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. وبهذه المناسبة أكدت الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع أن وصول الشراكة الاستراتيجية مع بابكو إنرجيز إلى عامها الرابع يجسد نموذجا متميزا للتكامل الوطني بين القطاعات ويعكس التلاقي في الرؤى نحو تمكين الشباب البحريني واحتضان إمكاناتهم. من جانبه أشار السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي انسجاما مع رؤية المؤسسية والالتزام الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الشبابية الواعدة وتطويرها. أكدت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منيرة نوفل الدوسري في حوار خاص مع مركز الأخبار أن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح وفتح باب الترشح عالميا يمثلان محطة جديدة في تعزيز حضور مملكة البحرين ورسالتها في ترسيخ قيم التعايش والتسامح. وأوضحت الدوسري أن الجائزة التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تنطلق من رؤية ملكية راسخة تؤمن بقيمة التنوع الديني والثقافي ودوره في إثراء المجتمعات وتعزيز قوتها.
3: الجائزة كونها أنها تحمل اسم سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعكس بالنسبة لي شيئين، يعكس اهتمام سيدي جلالة الملك بقيم بتعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح، بالإضافة يعكس لنا إيمان مملكة البحرين بأن التنوع الموجود سواء كان تنوع ديني أو تنوع ثقافي، التنوع بشكل عام لا يعد مصدر للانقسام ولا يجب أن نراه كمصدر للاختلاف، بل هو مصدر للقوة ومصدر لاستقرار المجتمع وتماسكه. ف فبالتالي أعتقد بأن الرؤية الملكية تستند وترتكز على هذا الأساس، أساس بأن يجب أن ننظر اليوم إلى التنوع بأنه مصدر للإثراء الحضاري والإنساني، ولا يجب أن ننظر إليه كما مصدر للاختلاف أو الانقسام.
2: كما توقفت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عند دلالات توقيت انطلاق

0: الدورة الأولى للجائزة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم وما تحمله من رسالة تتجاوز التكريم نحو ترسيخ قيم التعايش والتسامح والسلام على المستوى الدولي.
1: توقيت إطلاق أو فتح باب التسجيل لهذه الجائزة جاء في وقت العالم اليوم فيه وما يشهده من أحداث سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي في أحوج وقت لمثل هذه المبادرات. إحنا اليوم ننظر لقيم التعايش والتسامح، انظر لأي انقسام، أي نزاع حول العالم، لما تحاول تحلله تجد بأن في جذوره يكمن ماذا؟ يكمن الاختلاف، وعلاج هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون دون التركيز على قيم التعايش، الدعوة إلى السلام إلى آخره. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: هل الدعوة للسلام كافية؟ مضت عقود عديدة وتاريخ حافل سواء للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وكانت هناك دعوات حقيقية للسلام، لكن لم نجد حقيقة تطبيق لها.
0: احتفت منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس بمشروعين من فنلندا والبرازيل، فاز بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم. ويأتي هذا التكريم في وقت يتسارع فيه حضور الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية، لتتجه التجارب الحديثة إلى توظيف هذه التقنيات بما يتجاوز الوصول إلى المعلومة.
2: في وقت يشهد فيه التعليم تحولا متسارعا بفعل الذكاء الاصطناعي، تبرز جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم كأحدى المبادرات الدولية التي تدعم توظيف التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية. واحتفت منظمة اليونسكو في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس بالفائزين بالجائزة، التي ركزت دورتها الحالية على إعادة تصور الإبداع والتفكير النقدي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومنذ إطلاقها عام 2005 أسهمت الجائزة في تسليط الضوء على تجارب تعليمية مبتكرة من مختلف دول العالم، وعززت حضور مملكة البحرين في الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم. وتحمل الجائزة قيمة تتجاوز التكريم، إذ تفتح مساحة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول، وتمنح المبادرات التعليمية المبتكرة فرصة للوصول إلى دائرة أوسع من الاهتمام الدولي، بما يدعم تطوير نماذج جديدة للتعلم والاستفادة من التكنولوجيا.
0: حققت المؤسسات البحرينية المشاركة ضمن جناح البحرين في مؤتمر ليب 2026 بدعم من صندوق العمل تمكين، حققت نتائج نوعية عززت من فرص نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث شهدت مشاركتها توقيع 12 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات التقنية، شملت الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات وحلول الأعمال والأنظمة الذكية.
3: ضمن التزام صندوق العمل تمكين المستمر بدعم نمو وريادة المؤسسات البحرينية، أعلن الصندوق دعمه لمشاركة 14 مؤسسة بحرينية رائدة في مجال التكنولوجيا في النسخة الخامسة من مؤتمر ليب التقني 2026 الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ترعى تمكين جناح مملكة البحرين الذي تنظمه جمعية البحرين للشركات التقنية وتمكينها من التوسع واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز حضور الشركات البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي، وإتاحة الفرصة أمامها للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات التقنية العالمية والجهات الحكومية وصناع القرار، بما يسهم في استكشاف فرص تجارية جديدة وبناء علاقات وشراكات استراتيجية. وتعكس نتائج مشاركة الشركات البحرينية في النسخة السابقة من الفعالية في خلق فرص ملموسة للنمو والتوسع، حيث أسفرت تلك المشاركات عن إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية

0: واتفاقيات التعاون التجاري، مما يؤكد القيمة التي يمكن أن تحققها المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية. ويتماشى دعم تمكين لمشاركة المؤسسات البحرينية في هذه الفعالية الدولية مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 التي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، واتباع منهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص. كما يهدف الجناح البحريني إلى إبراز القدرات التقنية للشركات البحرينية وما تقدمه من حلول ومنتجات مبتكرة، وتعزيز حضور مملكة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
1: حققت شركة ألومنيوم البحرين ألبا إنجازا جديدا تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت. وبهذه المناسبة أشار السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام ألبا بترسيخ بيئة عمل تكون فيها السلامة جزءا لا يتجزأ من كل نشاط وقرار وسلوك.
2: تواصل شركة ألومنيوم البحرين ألبا ترسيخ حضورها في مجال السلامة والتميز التشغيلي عبر إنجازات متتالية تعكس نهجا مؤسسيا يضع سلامة العاملين في مقدمة أولوياتها ويحولها من إجراءات يومية إلى ثقافة راسخة في مختلف مواقع العمل. وفي أحدث محطاتها سجلت الشركة 50 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت في إنجاز يؤكد فعالية منظومة السلامة التي تتبناها والتزام موظفيها بتطبيق أعلى معايير السلامة في بيئة العمل. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود متواصلة تبذلها الشركة في تطوير أنظمة إدارة السلامة ورفع جاهزية القوى العاملة وبناء المهارات والقدرات، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة بما يسهم في الحد من المخاطر ودعم كفاءة العمليات التشغيلية. ومع كل رقم جديد تسجله ألبا يتجدد الالتزام بمواصلة هذه المسيرة ووضع معايير أعلى للسلامة والتميز لتبقى حماية الإنسان أساساً للإنجاز وشريكاً رئيساً في استدامة النجاح والنمو.
1: سجلت الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين أداء مستقرا خلال الربع الثاني من العام الجاري بالتزامن مع نمو ملحوظ في الإيرادات واستمرار مساهمة القطاعات الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي. وتكشفت النتائج عن تفاوت في أداء القطاعات مع بروز المواد الأساسية والاتصالات واستمرار القطاع المصرفي كأكبر مساهم في الأرباح الفصلية.
3: أداء مستقر للشركات البحرينية المدرجة في الربع الثاني من العام الجاري مع نمو لافت في الإيرادات وتفاوت في نتائج القطاعات ضمن مشهد يعكس استمرار النشاط التشغيلي للشركات وقدرتها على الحفاظ على مستويات مستقرة من الربحية. وبحسب تقرير حديث لكامكو إنفست بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة نحو 572 مليون دولار مسجلا تراجعا هامشيا بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 80.9% لتصل إلى نحو 4.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني. وعلى مستوى القطاعات واصل القطاع المصرفي تصدره كأكبر مساهم في الأرباح الفصلية رغم تسجيله تراجعا محدودا، في حين برز قطاع المواد الأساسية كأحد أبرز محركات الربحية مدعوما بأداء قطاع الألمنيوم وارتفاع أسعاره عالميا. وفي مسار إيجابي آخر سجل قطاع الاتصالات نموا في الأرباح ليعكس تنوع مساهمة القطاعات الرئيسية في أداء الشركات المدرجة. وتأتي هذه النتائج ضمن مشهد خليجي شهد ارتفاعا في أرباح الشركات المدرجة مدفوعا بصورة رئيسية بقطاع الطاقة، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات غير النفطية من بينها الأغذية والعقار والاتصالات والنقل. وبين استقرار الأرباح ونمو الإيرادات تواصل الشركات البحرينية

0: المدرجة تسجيل أداء يعكس تنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت النمو بين القطاعات.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 150 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والعاشر من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أنهى الفريق الملكي للقدرة مشاركته في بطولة العالم

0: 52 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والعاشر من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أنهى الفريق الملكي للقدرة مشاركته في بطولة العالم للقدرة للجياد الصغير 2026 لمسافة 120 كيلومتر التي أقيمت في البرتغال، وسط مشاركة واسعة من فرسان العالم، حيث جاء الفارس فهد هلال الخاطري في المركز الرابع بالترتيب العام للسباق. وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرسان المشاركين، وقدم فرسان الفريق الملكي للقدرة مستويات جيدة في المراحل، حيث جاء الفارس فهد هلال الخاطري في المركز الرابع، فيما حل الفارس خليفة مبارك سبت في المركز العاشر، وجابر بدر جعفر في المركز الحادي عشر، وسعود مبارك سبت في المركز الثالث عشر، والشيخ محمد بن مبارك الخليفة في المركز الثامن عشر. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج الفارس سالم محمد الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالمركز الأول، فيما جاء زميله الإماراتي منصور سعيد الفارس في المركز الثاني، وحل الإسباني بلانكو رودريغو في المركز الثالث. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للأسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن مشاركة الفريق في بطولة العالم للجياد الصغيرة خرجت بالعديد من المكاسب الإيجابية، مشيرا إلى أن تحقيق المركز الرابع إلى جانب وجود عدد من فرسان الفريق ضمن المراكز المتقدمة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفرسان طوال مراحل السباق. كما هنى الدكتور خالد أحمد حسن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تحقيق المركزين الأول والثاني في البطولة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

إخواني وأخوات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم دائما لنعيش لحظات صفاء مع شعر الآباء والأجداد، نتعرف خلاله على مشاعرهم وأحاسيسهم. فطالما قيل إن الشعر ديوان العرب، فإلى هذا اللقاء مع شعراء هذه الجزيرة. الشاعر السيد أحمد السيد إبراهيم بن عبد الغفور، شاعر مقل جدا وغير معروف في أوساط الشعر النبطي والأوساط الأدبية إلا من المقربين له، ذلك لكونه مشغول في الأعمال الحرة

ولا يجد الوقت الكافي لتعاطي الشعر ونظمه. ولد الشاعر السيد أحمد بن السيد إبراهيم عام 1926 في مدينة الحد، ونشأ في بيت من بيوت الأدب، فوالده شاعر وجده كذلك ينظمون الشعر النبطي وينظمون الموال. وسط مثل هذه طبيعي أن ينشأ من نشأ فيه محب للشعر ومحب للقصيد. كذلك فإن جد الشاعر كان من مشهورين في نظم الموال، والعديد من الرواة يذكرون هذا الشاعر ويرمون له القصص ويرون المواويل التي لا يزال ينهم بها النهامة في التسجيلات الموجودة. درس الشاعر في مدرسة الحد الابتدائية، ثم في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك سافر إلى الهند حيث درس هناك اللغة الإنجليزية لمدة تقارب من 3 أعوام، وعقب رجع إلى البحرين وعمل في التجارة وتنقل في أرجاء الخليج، فزار دبي وزار الكويت بدافع التجارة. وطبيعي أن المخالطة لها تأثير في نفس الشاعر، فقصائده ولو كونها قليلة وتعد على الأصابع بالنسبة للمستمعين ولا لا ندري بما يحتفظ به، إلا أن قصائده المحفوظة جيدة، وتنم أن الشاعر له قدرة وله باع في نظم الشعر النبطي. القصيدة اللي بنسمعها الليلة قصيدة قديمة نظمها الشاعر في أيام شبابه وفي مطلع صباه، رقيقة وتعبر عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه، تعطينا من طعمها الطريقة اللي كان ينظم بها الشعراء القدامى أمثال باللعبون وأمثال الشاعر مصباح. فطريقة القصيدة وأبيات في نفس الطريق وفي نفس ما نقدر نقول في نفس القوة، لأن هذا راجع لتقييم المستمعين، ولكن في نفس المنهج ونفس المدرسة. يقول السيد أحمد بن السيد إبراهيم بن عبد الغفور: أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة. أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة. عزي الصبي صابه الحب في صغر، وليع النحيل بعد ما خط شاربه، صفالي سنة في أطيب العيش عيشتي، ولا لدني صرف الدهر مع نوايبه، ولكن تعرف الحب، ولكن تعرف ما هو، ولكن تعرف ما هو الحب والهوى، ولا النفس كانت في هوى ابليس راغبه. رعى الله ظبي، رعى الله ظبي، ادعج العين خزني، خذ القلب شوف العين مني وطاربه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني، ويلعب على عقلي وعقلي يلعبه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني، ويلعب على عقلي وعقلي يلاعبه، صفالي سنة ما كدر الدهر أنستي، وبعد السنة أنكف عسى الله يحاسبه، واختار له غيري حبيبا من الملأ، الله يلده من صحيب مصاحبه، واختار له غيري صحيب من الملأ، الله يلده من صحيب مصاحبه، دعاني طريح الشوق أنكر مودتي، ويا ليت يري عن فوادي وما به، ألا يا ليالي الصيف يلي بننقضت، وعصر تقضى ما عرفنا أطايبه، أنا معك حيل العين يوم الهوى لنا، نسيم علينا صافيات هبايبه، ونمنا منام ساكن ما يكدره، سوى الصبح اللي هبت علينا سوايبه، أرى الأنس

0: لا نلت الوصل من حبيبي أرى الأنس لا نلت الوصل من حبيبي هذا أهو عيدي وهذا هنايبه يقولون إن الصبر مفتاح الفرج فلا أحد صبر مثلي وجاسة صعايبه ولا فادني صبري سوى مصة الوشل وأنا أشوف آمالي به اليوم خايبه إذا كان خلي نازح الدار مبتعد فلا هو يكاتبني ولا أنا أكاتبه إذا كان خلي نازح الدار مبتعد فلا هو يكاتبني ولا أنا أكاتبه فيا حسرتي إن طول البعد والجفاء فيا موت أخذني للقبر مع خرايبه لعلي أريح النفس في ظلمة القبر لعلي أريح النفس في ظلمة القبر فلا خير في دهر اندهتني مصايبه تبعت الهوى حتى إلى الموت حدني ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تايب.
1: من ذكريات الغوص. الغوص صاير لنا عز العرب مده حبل المجد من شرق لقصى الغرب مده بالليل والزين أعوامش كثر مده السيب والغيص ما ليهم بقى طاري ياما وياما عليهم رنم الطاري كل الفناطيس مطلية بصبغ طاري أطرب ومسرول لو قالوا البحر مده
2: خلي هجرني فضل الصد من خله ناديت من مثلتي مفروق من خله أهل الحسد يفرقون الخل من خله يا هادم الراي ما هي حقوق خوتنا حنا رعايا خدار اليوم خوتنا ما هي مروة ولا هي حقوق خوتنا حن إيه خوت من فرد زله يعافي الخل من خله
3: آهن من الدهر يوم ينقضي وعداي من حين ما جندله وخصمي أشوف عداي هم أصحابي بلا شك القلوب عداي يمشون في قيهم يخطون درب العدل إن ساعد الله لراويهم طريق العدل قوم العبو يا عزوتي ما دام راسي عدل ليمث يا عزوتي خلي اللعب العداي
4: خاطبت وحي المحبة والهوى والروح والحيل مني تمزع مهجتي والروح من حين شميت ورد محاسنة والروح زين الطبايع بقلبي ما شفت حنة أهاجرك دوم بقلبي والضمر حنة لا تنزعج يا ترف من شوفنا حنا خطارين ان نشوف ويوكم ونروح
5: والله لجراح قلوب عداي وحرهم نظراتهم بالشمت والحقد وحرهم بمنشار عزمي انا لاصول وحرهم اصل مرامي ولو بطريف والحره والخصم لازم يذوق المر والحرة عيب على اللي أبوه الحر والحرة أمه يدوس الجمر ويقول وحرهم حسن ابن صالح الروعي
0: أعزائي المشاهدين لنا وقفة قصيرة في لقاء مع شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال القصيدة الفصحى وفي مجال القصيدة النبطية هو الأخ الشاعر محمد عبد العال العتيبي مساك الله بالخير الأخ محمد
6: يا مرحبا أخ مبارك
0: كيف حالك؟
6: الله يطول عمرك
0: والله اسمح لنا في هذا اللقاء القصير نستطلع بعض المواضيع حول بدايتك مع الشعر ومشاريعك المستقبلية ففي البداية نبي تعرف المشاهدين الكرام بالبطاقة الشخصية
6: اسمي محمد عبد العال العتيبي من مواليد 1943 متزوج ولي ولدين وأما عن بدايتي في الشعر فمنذ نشأتي الأولى وأنا محب للشعر وللأدب بصفة عامة وأقرأ الشعر كثيرا وأتذوق وأنقد الشعر أيضا ولكني ما حاولت أقول شعر إلا في مراحل متأخرة مو قبل عام 76 على وجه التحديد
0: طيب نظرت في القصيدة الفصحى والقصيدة النبطية
6: نعم
0: أي منهم سبق الآخر؟
6: في الواقع القصيدة النبطية سبقت القصيدة الفصحى
0: طيب
6: في عام 76 أيضا بالتحديد وقلت قصيدة نبطية لا أتذكر.

0: أتذكرها كاملة ولكن أعرف منها إذا حبيته وسمعناها. فتاة كما بلقيس جتني تمخطر، جتني قصاد على طراف الأقدام، فزيت مفتون هلا يعود مخضر، يا ريم قفر يدير الصيد حوام. قالت سلام وقلت الله أكبر، هذه حقيقة ولا علوم الأحلام؟ قالت حقيقة قلت يمكن تندر، وثلوم قلبي عدد 20 مرزام. قالت ترفق قلت رفق تعسر، لو ينجلب لشريه ماني بسوام، لاني سفيه ولاني صلف معتر، مير الشباب يزري بخبرات الأيام. وشيء من هالنوع ما حفظها.
1: طيب هذا أول قصيدة نبطية.
0: أول قصيدة نبطية.
1: طيب تذكر بعض الأبيات من أول قصيدة فصحى؟
0: والله أول قصيدة فصحى ما أعتقد أني أذكر حتى هي نفسها شنهي.
1: طيب في أي عام أول قصيدة فصحى؟
0: في أيضاً عام 76.
1: يعني البداية تقريباً متقاربة.
0: كلها متقاربة نعم.
1: طيب أنت دنيت بتعبر عن إحساس أو موضوع، أيهم يسبق الآخر، الفصحى ولا النبطية عندك؟
0: والله مو بشرط، يجوز تكون نبطية ويجوز تكون فصحى.
1: نبي توضح أكثر يعني شلون تختار المنهج اللي بتمشي عليه؟
0: يعني هو يعتمد على الموضوع نفسه.
1: نعم.
0: فأحيانا أجد نفسي منجذب إلى أني أكتبها بالعربية، أحيانا أجد نفسي منجذب لأن أكتبها بالنبطي. فما أدري شلون أحدد يعني.
1: يعني على طبيعة الموضوع اللي بتتطرق له. تعتبر.
0: طبيعة الموضوع واللحظة اللي لحظة المعاناة أو شيء من هالنوع.
1: أخ محمد، عقب هذه التجربة اللي قاربت 10 سنين مع القصيدة، يعني هل ترى بداياتك تختلف عن مستواك الحين؟ يعني
0: ما في شك.
1: تحس إنك تدرجت؟
0: ما في شك، أحس إني أحسن بكثير.
1: نعم. واللي قريت القصائد القديمة تلاحظ فيها شيء اللي أنت ما تحبش، ما ودك كان يطلع فيها مثلا؟
0: أحب أوضح لك شيء أخ مبارك. نعم. في البداية قلت أن أنا كنت أتذوق وأنقد الشعر.
1: نعم.
0: ونقدت يعني شعراء كثيرين من البحرينيين بالذات، أصحابي كانوا.
1: نعم.
0: فكنت أحاول أنقد وأصلح، وعندي أذن موسيقية. نعم. وأنا بالمناسبة موسيقي.
1: نعم.
0: فأنقد نفسي قبل يعني، دائما أنقد نفسي.
1: يعني أنت تعتقد أن بدايتك من البداية مستوى
0: اللي
1: يعني
0: ما يعجبني أخليه على جنب يعني على طول
1: يعني. يعني بدايتك كانت باقتدار يعني في رأيي
0: يعني باقتدار، ولا
1: لأنك كنت تنقد قبل،
0: كنت
1: يعني عندك قبل خلفية.
0: نعم.
1: مو بداية يعني.
0: نعم. واللي ما يعجبني أو أعجز عنه، وأنا لازلت أحيانا أعجز.
1: نعم.
0: أخليه على جنب خلاص أنسى.
1: طيب شنو نظمت انواع ثانيه من الشعر بس العربي والفصيح
0: بس يعني؟ مثل موال او غير موال ما نظمت،
1: ما
0: حاولت.
1: طيب تبادلت مع شعراء بحرينيين؟
0: اي نعم.
1: تذكر لنا بعض الاسماء؟
0: تبادلت شعر نبطي مع المرحوم الشاعر سالم محمد بن سعود النعيمي
1: الله يرحمه،
0: وتبادلت مع شاعر الكبير الاخ حسن بن صالح رويعي.
1: نعم.
0: و عبد الله بن خلف الدوسري الشاعر الشاب المعروف، وبعض الشباب اللي كتبوا لي وردت عليهم، وأيضا قصيدة أخيرة كان كتبها الشاعر الكبير الشيخ أحمد محمد الخليفة، وأنت رديت عليها وأنا رديت عليكم يا اثنين، وما أدري أنتوا ليحين قريتوها أو لا.
1: نعم. طيب الأغراض الشعرية اللي طبعا سمعنا لك في الغزل،
0: كتبت انا في الغزل.
1: نعم.
0: كتبت في الوصف.
1: نعم.
0: كتبت في الرثاء.
1: نعم.
0: كتبت ايضا في الهجاء ولكن. نعم. قليل جدا.
1: نعم.
0: و في الشكوى، في النصيحه، فحوالي 5 6 أغراض كتبت فيهم. قصائد وطنيه ايضا كتبت.
1: شعر يعني مناسبات.
0: نعم.
1: لو قلنا لك اختار لك أحلى قصيدة من قصائدك يعني حافظها على سرك تقدر تسمعني إياها،
0: عربي أو نبطي؟
1: نبطي.
0: نبطي. أنا حافظ ما أحفظ، ولكن عندي قصيدة هني يمكن ما تكون أحلى قصيدة، ولكن أنا جبت كعينات يعني، هل موجود عندي؟
1: موجود في البركة.
0: يا من القلب كل ما شاف رعبوب، بين الجواز يريش العين طراك، قلب على شوفك زهور.

0: هوفن ومتعوب، ولو ينكوي بالنار ما مل طرياك. طاريك دايم في حناياه دالوب، ليله نهاره يذكرك ويتهياك. يا ما نهيته وانعسم قال ما توب، ما هو بقادر لو تمنيت يسلاك. ما هو بناسي الغضي حال مكتوب، هيهات ينسى والمعاليق سكناك. القلب يا سيد الغنادير معطوب، والحال لولا مطمع فيك يفداك. يا شوق صدك ورث القلب لاهوب، يا شوق صدك ورث القلب لاهوب. يا شوق تكفي بسمة من شفاياك، لك في الحلا زايد على شوق يعقوب. وأحلى المحاسن تستحي من حلاياك، والحس جرسه للمزامير منسوب. والنور نورك والعسل من ثناياك، يا كيف صلصال من الترب مصبوب، يا كيف صلصال من الترب مصبوب. يطغى على نور الزواهر والأفلاك، والطين لولا قدرة الرب مثلوب. سبحان رب صورك ثم سواك، يلي علينا حبكم صار محسوب. يمناي ترجي يلغضي لمس يمناك، خل التغلي وارفق بحال مصيوب. ما له طبيب في الورى غير لاماك، كب الجفا والصد لا تجني الحوب. داخل على الله من علامات جفواك، يا شوق صدك لو تظاهرت مجلوب. ما هو بطبع في شبيهك وشرواك، لولا الجفا ما فيك نقص ولا عيوب. ما فيك عيب غير الاعراض حاشاك. سلامتك.
1: الله يسلمك، ما قصرت. طيب محمد، وقت الفراغ طبعا انت مثل ما قلت كنت تطلع وتقرا من مده، يعني من زمان من قبل لا تنظم الشعر.
0: نعم.
1: هل لا زلت تقرا وتطلع؟
0: والله كنت اقرا وايد، انما الحين مشاغل الدنيا والناس اكيد مو مثل اول، ما يقرون مثل اول.
1: نعم.
0: الحين عندنا التلفزيون ما شاء الله عليه، وعندنا الكوره، وعندنا مشاغل اخرى. بينما اول كان الواحد يقرا يمكن 4 إلى 5 ساعات في اليوم، الان يمكن نص ساعه، ويلا احيانا نقرا الجريده وغيرها ما في.
1: طيب في الوقت الحاضر متوقف عن القراءه؟
0: يعني مو متوقف، اذا لقيت وقت الفراغ.
1: شو تحب تقرا؟
0: يمكن
1: يعني؟
0: اقرا الادب والتاريخ بصفه عامه. احب التاريخ واحب الادب.
1: الادب العربي؟
0: الادب العربي.
1: والشعر النبطي ما تقرا له شاعر معين؟
0: اذا حصلت على ديوان جديد؟
1: نعم.
0: اقرا.
1: طيب مشاريعك المستقبلية أو آمالك اللي تتمناها في مجال الشعر طبعا؟
0: والله أتمنى أن معين الشعر لا ينضب عندي.
1: إن شاء الله ما ينضب،
0: لأن المعروف أن الشعر مثل غيره يستهلك، أو
1: نعم.
0: الشخص نفسه يستهلك نفسه.
1: نعم.
0: فأتمنى أنه ما ينضب، أو على الأقل يعطيني فرصة أقول اللي أبغي أقوله قبل ينضب.
1: لا ان شاء الله ما ينضب، ان شاء الله يتزايد.
0: ان شاء الله.
1: لان في فقدان شاعر، فقدان ثروه للوطن كله. طيب ما لك نيه تسوي ديوان الى الان يعني؟
0: والله في الواقع انا عندي ماده ديوان اكيد.
1: نعم.
0: ويمكن عندي ماده ديوان يستاهل، يعني مثل ما يقولون محرزه اللبنانيين.
1: نعم.
0: و بس انا انسان كسول، يعني كله بكره بعد بكره اللي وراه.
1: الله ان شاء الله.
0: ولكن ان شاء الله في خلال الشهرين الثلاثه الجايين ان شاء الله بالتعاون معاكم
1: ان شاء الله
0: مركز التراث في ديوان ولي العهد، عرضوا علي انهم يطبعون الديوان، وانا ان شاء الله بتعاون معاكم في
1: الله يوفقك ان شاء الله. بس قبل لا نختم اللقاء نبي نسمع اخر ما نظمته، او اللي يعني تقدر تذكره.
0: عندي قصيده باللغه العربيه، هذه آخر ما نظمت في اللغة العربية.
1: نعم.
0: مناجاة. هيا أنيري يا منيرة خاطري. منيرة طبعا مش اسم، ولكن منيرة الصفة مش
1: نعم.
0: الاسم.
1: نعم.
0: هيا أنيري يا منيرة خاطري، حتى أنمق بالنسيب دفاتري. لولاك ما عنا القصيد لهاجسي، كلا ولا طرق السهاد محاجري. أنت التي هام الفؤاد بحسنها، وهفى إلى نظم القصيد الساحري. أرنو إليك فتستشيط حشاشتي، وأكاد أهلك من لهيب ساعري. عيناك تعمل في الفؤاد سهامها، والقتل أفتك ما يكون بفاتري. والوجه أنظر ما يكون ملاحة، كالبدر يغمر بالضياء مشاعري. والخد أسفر من صباح مشرق، صبغ الحياء أديمه بمجامري. والنهد لا يخفى علي هياجه، يهتز من تحت.

0: الثياب كثائري والساق في عرف الرجال هو الهوى أفدي استدارة قطره بنواظري هيا أزيلي ما تسبب في النوى هيا أنيري يا منيرة خاطري.
1: أخ محمد في ختام اللقاء نشكرك نيابة عن المشاهدين ونتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب نشوف ديوانك في الأسواق
0: إن شاء الله،
1: فهو ثروة لتراث الشعب عموما في البحرين
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله نلتقي معك في لقاء آخر.

Cállate.

الشاعر حسين برقبة، ولد في النعاثل أحدى قرى الإحساء، واسمه الكامل حسين بن علي بن عبد العزيز بن سعد برقبة. جاء إلى البحرين وهو يافع، وتزوج وأنجب 4 أولاد، هم سعد الذي توفى وهو صغير، وعبد العزيز برقبة المطرب الشعبي المعروف، وعلي قد توفى وهو في 25 من عمره، وعيسى برقبة المطرب الشعبي وهو الوحيد من أبناء الشاعر الذي لا يزال على قيد الحياة. عمل الشاعر حسين برقبة دلال في سوق المنامة حيث كان يسكن، وبعد زواجه صار يتنقل بين المحرق والمنامة. نظم الموال والقصيدة النبطية، كما ألف الأغاني التي تغنى بعضها أو ابنه عبد العزيز

0: لذلك أحببنا أن نستفيد من لقائنا مع المرحوم أبو حسين المسلم ليعطينا بعض المعلومات عن شاعر الحلقة. أبو محمد
1: تسلم.
0: حسين برقبة.
1: نعم.
0: شاعر الموال المعروف من
1: الموال. نعم.
0: من المحرق.
1: الله الله.
0: أعتقد أنك شفت الشاعر هذه حسين سمعت عنه.
1: والله سمعت عنه وأنا يعني لحقت عليه لكن ما شفته ولا جالسته بس أسمع عنه.
0: من كان يروي له؟ من هو اللي حفظ أشعار حسين؟
1: يحفظ مواله.
0: مواله إيه؟
1: مواله يحفظ مجدم الله يرحمه.
0: مجدم مال حاله.
1: مال حاله.
0: مجدم بن صالح.
1: إي حفظ له مشهور وايد. وعد علي موال وايد بس ما حفظته.
0: اشترى عليك
1: من أرض موال اللي عدهم علي عد علي يا عين هلا ينوحي والدموع أسلاف.
0: أسلاف.
1: وبشي على ما مضى في ذا الزمان أسلاف.
0: أسلاف.
1: عزي القلب الغدادين إنه فيه أسلاف مرهون عند الذي لم يمشي صابني.
0: صابني.
1: بحربة الشوق بسيوف الهند صابني. لولي تقى ما تلف روحي ولا صابني. لا شك وقتي تقضى والزمان أسلاف.
0: اشتهرت مواويل حسين برقبة وتناقلها الرواه وأصبح أحد الشعراء المعروفين في البحرين. ونستمع إلى الراوي محمد بن خليفة يروي لنا أحد

0: مواويل برقبة التي يقول فيها:
1: طار الوسل من جفوني يوم خطك وصل، دوبي أنا لوب كملدوغ العقارب وصل، خطر لجسمي غدي لي من ذكرتك وصل، خايف أنا موت أحمد ما بعد شفتك، فاضي الهوى بالهوى بمر الزجر شفتك، مغلق عن الغير قلبي بس لك شفتك، أذكر محمد وذكرك كل نفل وصل.
0: عم الراوي خميس العليوي فيروي لنا موالين من مواويل برقبة:
2: حبك بقلبي صبق صبغ القميج وجاز، مثلك فلا لاقلي وسط الضمير وجاز، ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز، لظن نسلاك وعن شخصك يجيب العذر، لولا البحر كان لجنب خيل سعدي عذر، لطول فيافي ولا لي عن وصالك عذر، لا حل لله قطع بالوصال وجاز، مسكين حال الغريب الما حدا له حدا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: من خليفة يروي لنا

0: المواويل برقبة التي يقول فيها
1: طار الوسل من جفوني يوم خطك وصل دوبي أنا لوب كملدوغ العقارب وصل خاطر لجسمي غدي لي من ذكرتك وصل خايف أنا موت أحمد ما بعد شفتك غاض الهوى بالهوى بمر الزجر شفتك مغلق عن الغير قلبي بس لك شفتك أذكر محمد وأذكرك كل نفل وصل
0: عم الراوي خميس العلاوي فيروي لنا موالين من مواويل برقبة
2: حبك بقلبي صبق صفق الغميج وجاز مثلك فلا لاقلي وسط الضمير وجاز ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز لظن نسلاك وعن شخصك يجيب العذر لولا البحر كان لجنب خير سعدي عذر لطول فيافي ولا لي عن وصالك عذر لا حل لله قطع بالوصال وجاز مسكين حال الغريب ما حدا لحد العيس بارك بحمله ما حدا لحد رفاقتي بالملئ بالضيج ما لقى حد خاوضتنا بحور تيهتنا الواعي وبجيت سكران مالي على السكر واعي لا يا زمان النحس ما كنت لك واعي وبالله يا دنيا الفانية ما حدا لك حد
0: مواويل أخرى للشاعر حسين برقبة نستمع إليها من الراوي محمد المالود
3: يا خلت نساق حادي ضعنه وقفة دمعي فلا قار ساعة عقبهم وقفة في موقف الحاقنا واخزم لهم وقفة ظليت أنا العي على فرق الحبيب ونوح يا عادلي خلني طول الزمان أنوح والله ما يسوي دادك لو أجرة سفينة نوح حتى بيوم الحساب وحزت الوقفة
0: أما الراوي محمد بن راشد بفلاسه فيحفظ موال واحد للشاعر حسين برقبة
4: ساعة نويت السفر هل الدموع العين والقلب يعني عشير منزله بالعين نافل عهل الهوى لي من غزر بالعين يا رب تسرع بوصل الزين بشوفه عبدك تحير بليل باسط جفوفه يا رب تسرع بوصله ترى ذي الروح متلوفه وتريح قلب المشقة مع نظير العين
0: كما أجرينا لقاء لنفس الغرض مع الراوي علي بن صقر بن عيسى
5: يبقى علينا بغيك تكلمنا عن حسين برقبة شاعر حسين برقبة شو تعرف عنه؟
6: حسين برقبة عاش في البحرين شاعر ولكن ما عنده يعني شعر قوي أول ما ابتدى في الشعر وكان هو ضرير قبل لا يصير ضرير كان دلال دلال في صفاه في محرق مشاهد الحين حال حاضر صيدلية مالت حسن خلاف هني كانت صفاه موجودة هست براحة وهو كان يدلل فيها بعدين لما تمكن في الشعر الأول الشعر كل شاعر يتبعونه أو ناس يأيدونه وكان هو صار له غرام مع برشود واحد كويتي وكان تراسل وياه ولما أخذ من شعره تواصل وياه زاد برقبة في الشعر وقطع على البحرين كلهم في الشعر أغلب المواويل صارت أحسن شيء موال هو موال حسين برقبة
5: وبس بس بعد يعني تراددة مع برشود
6: تراددة مع برشود
5: تطور مستواه وصار زين
6: اي نعم
5: تحفظ شيء من مواويله
6: والله موال وايد ولكن الحفظ يعني اللي هو حفظ هذاك برشود يطرش له وهذه رد عليه من عرض مواله هذه اللي يقول يا صاح من يرسل من زر عقلي وفر وشروخ الأبكار دورها زماني وفر وين المحيط الذي عنها وين المفر ما قدر الله أمري على كل الخلق جاري العبد ما له مفر مكتوب له جاري عضل لناح انكسر مالي مطير ومفر برقبة يقول أنا القدر طاش عقلي من دماغي وفر والهم بيدار دولاب الهضيمة وفر رادات ملاك ما عنها مطير ومفر يصعب على الجن دائم صيبتي وانسى هيهات ناثور من صدع الجفة وانسى حكم الوقت جار ما يوم من حده وانسى كالحق الأكرام وحوق الأناذل وفر
5: ايش يقول يصعب على الجن
6: يصعب على الجن دائم صيبتي وانسى
5: ايش معنى هذه
6: الحين هست اللي ينهم واللي حدي واللي يشعر يعني يخربطون في بعض الموال يقول هو كلمته يقول يصعب على الجن يعني لا الجن تعالجني ولا الإنس
5: نعم
6: يصعب على الجن دا مصيبتي وانا

0: الناس يعني لا الجن يعالجوني ولا الانس يعالجوني.
1: ما حدا يعرف لي طب.
0: ما حدا يعرف لي طبه. هم اللي حدون بهي ما يبون مثل هذا الكلام هذه يبون هي.
1: مختلف.
0: شيء صعب على الجن الجنس. ده مصيبتي ونسوه من هالقبيل هذه وهو رايح. أما القلب طاش يحمد في الضمير وطنه. وانوح مثل الذي قفى وخلى وطنه. وانوح مثل الذي قفى وخلى وطنه من شوفته حين آكب يا نديم وطنه. جنبت الأوعار عن ذيك الصعابة وتبت سلمة بسيف الجفع حبل المودة تبت الناس ما يعلمون بأي حالة تبت مش شايل الله من دهر
1: من دهر علينا وطن له مواول كثيرة هو كله على الدهر وعلى الدنيا وعلى أحوال الدنيا هذه ايش عندك بعد من ذكريات
0: ذكريات سلمك الله يقول لياك تصبر على عظيم الجرى والحات
1: والحات
0: هذه كانت في زمان
1: نعم
0: اللي بندوا الدوف.
1: نعم.
0: لياك تصبر على ضيم جرى والحات شمر عز النفس على همها والحات.
1: والحات.
0: الناس ذا ذاتهم تلقى بهم والحات.
1: والحات.
0: يسقون طعم الشري عقب المذاق رجوع.
1: رجوع.
0: سلمة على الباس حطت بي حطوط رجوع. درب السلم تتقوض ما لقيت رجوع. منها قوامي تحت حت وانتهت والحات.
1: والحات. هو مثل ما قلت ضرير.
0: اي نعم.
1: عنده أحد من العيال عنده
0: الرجال والله عنده عياله كان أول في الأول يساعدونه علي وعبد العزيز وذاك الثاني عيسى
1: عبد العزيز المطرب عبد العزيز برقوبة
0: عبد العزيز المطرب عبد العزيز اثنين صاروا مطربين
1: عبد العزيز
0: عبد العزيز
1: وعيسى برقوبة
0: عيسى برقوبة هذين
1: عيال حسين
0: عياله
1: نعم
0: وياهم ولد اسمه علي أصغر منهم
1: نعم
0: توفى قبلهم وقبل أبوه
1: قبل أبوه توفى
0: إيه
1: نعم
0: وعلي كان في ذاك الوقت مغرم بالفجري
1: ولده
0: بس يكتب له موال واللي حفظ موال حق برقبة هو مجدم الله يرحمه وسالم السبت الله يرحمه
1: الله يرحمهم مجدم بالصالح
0: صالح
1: مال حاله
0: مال حاله هذا لين ايه. كانوا يعني مغرمين ببرقبة مهما كانت الحاله ما يرضون ايه. عليه كلش
1: ايه.
0: واية موال يقولها يبونها ونشرونها حق النهامة
1: اي نعم كل شاعر له راوي
0: كل شاعر له راوي تروي عنه نعم
1: اي نعم ها في كل وقت نعم
0: وهذه مجدم تعب على مع برقبة شيء فوق اللازم لحالة حتى حق الكويت هو اللي يطرش الموال
1: يطرش الموال طيب قبل نختتم اللقاء وياك نبي بعد نوعدك بموالة من موال برقبة تعطينا موالة
0: الموال يقول تخسين القادر مالك ابد قيمه
1: برقبة
0: من اظن مكرك ترى
1: شلون الموال من اول هيبه
0: تخسين القادر وهو يخس الدنيا يعني
1: نعم
0: تخسين القادر مالك ابد قيره من اظن مكرك تراعين النذر القيره
1: غيره
0: افتي الاياويد واهل الجود والقيره الحين النهام يقول افتي الاياويد انت تعرف الاياويد ليش وهو يكلم نفسه يكلم
1: الدنيا نعم
0: عفتي لا يا ويد أهل الجود والقيرة أصحاب تقوم من أناذل ما بهم أجمال أيامنا اللي مضت للطيبين أجمال قفى عصرهم معاه خيل لهم أجمال وازت عيوني بقصهامتي
1: غيرة توفى حسين برقبة عام 1943 عن عمر يناهز 70 ودفن في مقبرة المنامة
2: ذكرتني يا طير بغلى الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال ذكرتني يا طير بغلى الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال ظني كبير فيك ما هو بخايب توصل المكتوب وتريح البال ويا طير اللي قلب سرت به لهايب متصبر له عليه الظنا طال ويا طير اللي قلب سرت به لهايب متصبر له عليه الظنا طال والحال مبرين ولي راس شايب عزمي ترى من هال وللصبر شيال والحال مبرين ولي راس شايب عزمي ترى من هال وللصبر شيال ويا طير خذ مني وصية قرايب ويا طير خذ مني وصية قرايب وصية يا طير من قلب ما عال ويا طير ويا طير ليه من جيت داره خرايب ويا طير ليه من جيت داره خرايب اسأل عن المحبوب

لو تفتح الفال ويطير لي من جيت داره خرايب. اسأل عن المحبوب لو تفتح الفال عنه ترى والله ماني بتايب. ما سجع عن طرياه لو حال ما حال عنه ترى والله ماني بتايب. ما سجع عن طرياه لو حال ما حال خلن عليه مغوزر الدمع رايب. خلن عليه مغوزر الدمع رايب يجري على الوجنات ذرف وسلسال. ما تغمض العينين والحظ خايب محد درب حالي لا عم لا خال. سود الليالي قربتي النصايب والفجر لي منه ظهر يفتح لي آمال. راشد جمعة النعيمي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وإحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الإحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب. نجاح سلام. هي نجاح محي الدين سلام إحدى الفنانات اللواتي جمعن بين التمثيل والغناء. ولدت نجاح سلام لأب أديب وفنان هو الأستاذ محي الدين سلام، وجدها عبد الرحمن سلام كان مفتي الديار اللبنانية، ويعتبر والدها أحد كبار الملحنين وأحد أبرز عازفي العود في لبنان. وفي بيتهم الذي كان أشبه بمعهد فني مصغر تعلمت أصول الغناء على يد والدها.

في عام 1948 للميلاد اصطحبها والدها إلى القاهرة عاصمة الفن والفنانين، حيث عرفها على عمالقة الطرب في مصر كأم كلثوم وفريد الأطرش وزكريا أحمد. وفي عام 1949 للميلاد سجلت لشركة بيضافون أول أغانيها، وهي حول يا غنام وأغنية يا جارح قلبي. احترفت بعدها الغناء، ومن الغناء إلى التمثيل في السينما، وكانت انطلاقتها الأولى مع فيلم على كيفك، أما فيلمها الثاني فكان ابن ذوات مع إسماعيل ياسين. وفي هذا الفيلم غنت باللهجة اللبنانية أغنية برهوم حاكيني.

وفي عام 1956 للميلاد، عام العدوان الثلاثي على مصر، غنت أجمل أغانيها الوطنية يا أغلى اسم في الوجود، ثم قصيدة أنا النيل مقبرة للغزاة. استقرت في مصر بعد الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975 للميلاد، حيث تم تكريمها ومنحت الجنسية المصرية لما قدمته من أغاني وطنية في حب مصر، وأطلقوا عليها اسم عاشقة مصر. غنت نجاح سلام في كثير من البلدان العربية، وكان لها تعاون مع الكثير من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، حيث غنت له أشهر أغانيه والتي ظلت إلى وقتنا الحاضر من أجمل الأغاني، حيث تغنى بها العديد من المطربين السعوديين والعرب.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
2: معلومة علشانك.
3: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1922.

1930. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
1: أهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية. التراث الشعبي أو الفنون الشعبية أو الفولكلور هو مجموعة من الفنون القديمة والقصص والحكايات والأساطير والثقافة المادية والفنون التشكيلية المنحصرة ضمن عادات وتقاليد مجموعة سكانية معينة في بلد ما. شمل الفن الشعبي جميع أشكال الفنون المرئية التي تصنع في سياق الثقافة الشعبية، وتختلف التعريف، لكن على وجه العموم يكون لهذا العمل فائدة فعلية عوضاً عن كونه مجرد عمل تزييني. ويتدرب صانعو الفن الشعبي عادةً ضمن تقاليدهم الشعبية لا ضمن تقاليد الفن الرفيع للحضارة.

حديثنا اليوم مستمعينا الكرام عن الفنون التراثية والمواريث الشعبية في الجمهورية السورية. التراث السوري. تعتبر سوريا العربية من أقدم وأعرق البلاد في العالم، حيث تمتلك تراثاً قديماً وقيماً بسبب مرور الكثير من الحضارات عليها، مثل الكنعانيين والأمويين والفينيقيين، وتشهد المواقع التراثية فيها على ذلك الأمر. فهنالك مواقع تعود إلى 8000 عام، إذ تحتوي هذه الدولة على ما يقارب 4500 موقع أثري، وهنالك الكثير من المظاهر التراثية الخاصة بسوريا والتي تميزها عن غيرها. مظاهر التراث السوري. للتعرف أكثر وأكثر على التراث السوري، إليكم مستمعين الكرام بعضاً من مظاهر هذا التراث. اللباس التراثي من أبرز ما يميز التراث السوري ويعبر عن ثقافته. هذا الزي التراثي السوري القديم كان يرتديه أغلب الرجال في السابق، وكانت ملابسهم عبارة عما يسمى بالقنباز، الطربوش، الشروال، بالإضافة إلى الخنجر. أما النساء فكانت ترتدي العباءات الملونة والمزخرفة، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من الذهب داخل المنازل. أما خارج المنزل فكانت المرأة السورية ترتدي العباءة السوداء والنقاب الذي يغطي وجهها.

0: نبقى معكم مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول الأزياء الشعبية السورية والمنقولة من أحد الأسواق الشعبية ولقاء مع البائعين في أسواق الملابس.
1: تتنوع الأزياء الشعبية في سوريا بتنوع الجغرافيا الممتدة من بادية الشام شرقاً حتى الجبال الساحلية غرباً، حيث تتناغم وتتفق هذه الملابس مع طبيعة المسكن. وتعتبر الأزياء الشعبية السورية جزءاً من التراث العائلي الذي يتوارثه الخلف عن السلف.
2: هذا الثياب اللي لابسه أنا هذا كله مصنوع من حرير، من خيط حرير، ولحتى هي اسمها بنسميها الواحة. هي الواحة بيشتغلوها بسنارة، بسنارة كل حياكة بحياكتها. ومن أهم اللبس كان كمان انتباه فيه لبس السنارة، ولحتى الطاقية هي كمان نساويها بسنارة، وتضل وقت أشهر، يعني مو طاقية تقعد يوم يومين لتخلص، تقعد زمان، يعني عبارة عن أشهر لتخلص الواقعة القطعة للبسها.
3: طاقية، حب الرماة، الحطة، الصدرية، الميتان، الدامر، الصدرية مثلا الفلت كمان مخرجة، في منه مدعسة قطة، في عجمي، في سبلة، في اسطنبولية، والشالي كمان في منها أنواع وموديلات. وهي هذا الشروال كمان شروال عربي.
1: تتسم هذه الأزياء بأنها من نوع الثياب المريحة، تنسجم بتفصيلها ومقاييسها مع الحركة والمناخ وطريقة الجلوس على الأرض.
2: إنه الشملة لما كانت تنحط على الخصر ما تنحط إنه شملة زنار، تنحط شغلة لسند الظهر، تنحط شغلة هي إلى طول وإلى قياس معين. هي الشملة اللي كانت تلفوها الكبارية إلى قياس معين هي الشملة، وتفاجأنا فيها هذا الكلام، يعني إنه هذا للظهر، وجع الظهر، لشغلات كثيرة.
1: أما المرأة في دمشق كانت ترتدي لباس الرأس ويسمى البخنق، وهي عبارة عن برقع صغير يغطي الرأس، والخمار يغطي الرأس والعنق وجزءا من الصدر، إضافة إلى الملاءة والعباءة السوداء الطويلة.
4: كان الختيارة تلبس الملاية الزم، والصبية تلبس الفجة، يعني تبقى فضفاضة على جسمها. يعني كانوا بغاروا كثير، كانوا أهل أول ودمشق وما حولها، كان مثل أهل مزة، أهل دارية، أهل برزة. تقول له ابن عمي أنا نازل على المدينة مشان تتبضع أغراضها، تأخذ أغراضها. منين جاي هي من المزة، طرق مشوار من المزة للشام. تقول له ابن عمي أنا نازل على الشام. تعرفي منين جاي هي؟ من لبسها، والتانية من لي، يعني كل واحد إلى لبسه وإلى زي.
1: ويعتبر الثوب السوري بتكويناته وزخارفه ورموزه وألوانه جزءا من البيئة العربية السورية، ورغم ما طرأ عليه من تعديلات إلا أنها حافظت في مجملها على أصالة الزي.
2: هذا قماش الصاية، هذا كنا يتطرز بالحرير ونصنع القماش بالحرير. هذا قماش الصاية اللي كنا نتفاهى فيه ونشوف حالنا فيه، ولهلا والحمد لله بنشوف حالنا فيه وبنلبسه.
5: وتختلف طبيعة الأزياء السورية بقماشها وتفصيلها وزخارفها لتشكل صورة واضحة عن المجتمع الزراعي القديم في بلاد الشام، وهو ما ينعكس اليوم بشكل واضح في أسواق وشوارع دمشق، حيث يعرفون كل حسب زيه من أي منطقة قادم.
6: السياحة كانت تلعب دور كبير بشراء المنتجات الشرقية العربية، كمان الفنادق والمطاعم عم تلجأ لهذا الشيء، لهذا اللبس الشرقي القديم، والفرش العربي كمان عم يصير في عليه إقبال كتير كبير، وعنا العراضة الشامية هلأ كمان تنشر هذا التراث القديم.
1: ولعبت المسلسلات الشامية دورا بارزا في إحياء الزي الشعبي وجماليته، بتعريف المجتمع السوري الحديث على الملابس الدمشقية التي كانت موجودة في القرنين 18 و19 وبداية القرن 20، وسببا في إنعاش صناعة الأزياء الدمشقية القديمة وأحياء هذه الحرفة اليدوية التقليدية من جديد.
0: المواقع التراثية. إن المواقع التراثية في سوريا تشهد على عراقة البلد، وتشهد على الحضارات التي مرت عليها، وأهم هذه المواقع ما يلي: قلعة حلب، وهي من أهم معالم مدينة حلب القديمة، حيث يرجع تاريخ

بنائها إلى 3000 عام قبل الميلاد. أفاميا أحد الآثار الرومانية، وتم تأسيسها من قبل الملك سلقوس نيكاتور. يفضل الزوار زيارتها والتمتع بمشاهدة أعمدتها. تدمر ويوجد فيها العديد من الآثار مثل معبد الإله بعل والمقبرة الكبيرة والأعمدة الأثرية. قلعة الحصن من أهم القلاع في العالم وأجملها، بناها فرسان الإسبتاريا، ولكن للأسف طالها الدمار في عام 2013 للميلاد. نبقى معكم مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول قلعة حلب التاريخية من أحضان سوريا.

قصر محصن يعود تاريخ بنائه إلى العصور الوسطى. تعتبر قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم. يعود استخدام التل الذي تتوضع عليه القلعة إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث احتلتها فيما بعد العديد من الحضارات بما في ذلك الإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين، بينما يظهر أن أغلب البناء الحالي يعود إلى الفترة الأيوبية. أجرت عليها مؤسسة آغا خان للثقافة والجمعيات الأثرية في حلب حفظ عمليات واسعة في عام 2000. تقع القلعة في مركز مدينة حلب التي أدرجتها اليونسكو على لائحة مواقع التراث العالمي عام 1986. أظهر معبد إله العاصفة هدد المكتشف حديثا في قلعة حلب كما أشير إليه في النصوص المسمارية في إبلا وماري، ويقال بأن النبي إبراهيم عليه السلام كان يحلب غنمه على تل القلعة. كما سيطر الآشوريين على المنطقة في فترة امتدت ما بين القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث سيطرت الإمبراطورية البابلية الحديثة عليها وتلاهم الفرس، وحدث كل ذلك قبل الميلاد. ويليهم السلوقيون بعد دخول جيوش الإسكندر الأكبر مدينة حلب، حكمها سلوقس الأول الذي قام بإحياء المدينة تحت اسم بيرويا. أما عن الرومان والبيزنطيون، بعد خلع الرومان للسلالة السلوقية في عام 64 قبل الميلاد تحت قيادة بومبيوس الكبير، وبعد ذلك في العصور الإسلامية سيطر المسلمون على حلب عام 636 للميلاد في إطار الفتح الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح. غزا الأمير سيف الدولة الحمداني مدينة حلب عام 944 ميلادي، حيث ارتقت فيما بعد إلى نهضة سياسية واقتصادية. أما عن الزنكيون والأيوبيون، وصلت القلعة إلى ندوة أهميتها في فترة التواجد الصليبي في الشرق الأدنى. حكم ابن صلاح الدين الأيوبي الظاهر غازي لحلب بين عام 1194 إلى 1215، وخلال هذا الوقت قام بإعادة إعمار كبير للقلعة. بعد ذلك المغول والمماليك لحقت أضرارا كبيرة في القلعة إثر الغزو المغولي عام 1260 ميلادي الذي أمر به هولاكو انتقاما للهزيمة التي لحقت بالجيش المغولي. عاد سيف الدين قطز ترميم القلعة حيث أصبحت مركز مدينة حلب التجارية الهامة. العثمانيون، خلال الفترة العثمانية بدأ دور القلعة العسكري كحصن دفاعي بالتراجع ببطء إثر التوسع إلى خارج أسوار المدينة باعتبارها مدينة تجارية، ولكن القلعة بقيت كثكنة للجنود العثمانيين. تضررت حلب والقلعة بشدة نتيجة الزلزال الذي وقع عام 1822. بعد الزلزال بات الجنود فقط هم من يعيشون في القلعة، وقام الحاكم العثماني إبراهيم باشا آنذاك باستخدام حجارة المباني المدمرة في القلعة لبناء ثكنة شمال من القلعة. وبعد الحكم العثماني جاء الانتداب الفرنسي، استمرت مرابطة الجنود في القلعة في عهد الانتداب الفرنسي والذي استمر حوالي 25 عاما. بدأ الفرنسيون عمليات التنقيب الأثرية وأعمال ترميم واسعة في الثلاثينيات، وتعتبر القلعة رمزا لل

0: عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول التراث في الجمهورية السورية. ولا شك مستمعين الكرام أن الأمثال العربية هي جزء من الثقافة العربية، والأمثال التراثية تعبر عن تراث البلاد وعن الحياة الاجتماعية للمنطقة، وهي أكثر ما يتم تناقله عبر الأجيال. ويعرف عن الأمثال السورية أنها قديمة جدا ومستخدمة إلى وقتنا الحالي. ومن تلك الأمثال: إذا جارك بخير أنت بخير، إجت الحزينة لا تفرح ما لقت لها مطرح. لما فرقوا العقول كل واحد عجب عقله، لما وزعوا الأرزاق ما حدا عجب رزقه. تراث الخانات. تشتهر جمهورية سوريا بوجود أقدم وأهم الخانات لوقوعها على مفترق الطرق التجارية، فكان معظم التجار ينزلون بها، إذ تعتبر الخانات من أهم معالم سوريا التراثية. ومن أهم هذه الخانات خان الحرير، خان جقمق، وخان الدكة في دمشق، خان الحبال، وخان البنادقة، وخان الحرير في حلب. تراث النحاس وتاريخه. كانت مهنة النحاس من المهن القديمة والتراثية في سوريا، حيث أنه كان يوجد سوق خاص لهم يسمى سوق النحاسين. يقوم التجار بشراء صفائح النحاس من شرق آسيا ومصر، ويقومون بشغلها وصناعة معظم الأواني وأباريق القهوة والشاي. وكانت تحتاج تلك الحرفة لمهارة خاصة لما فيها من فنون وزخرفة ونقش، لذلك تعتبر مهنة النحاس من أهم ما يميز التراث السوري عبر العصور إلى يومنا الحالي. نبقى معكم الآن مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول سوق النحاسين في سوريا.
1: وكأنها معزوفة موسيقية لمن سمعها، فبمجرد أن تحط قدماك في أحد أسواق مدينة دمشق القديمة حتى تبدأ أصوات طرق المطارق تتعالى على صفائح النحاسية لتجعل منها أواني تراثية اعتاد السوريون اقتنائها واستعمالها في حياتهم اليومية. عندها تدرك أنك في أحد أهم وأقدم الأسواق التي تنتج الأواني النحاسية. إنه سوق النحاسين الواقع في شارع الملك فيصل وسط دمشق، الذي يزيد عمره على 1000 عام، والمعروف بقدمه وأهميته في هذه المهنة التي تعتمد على دقة الملاحظة وحسن الإتقان في كل مراحلها، من الرسم إلى النقش الرسومات والزخارف والتزيين. كما أنها مهنة تحتاج إلى كثير من الصبر، لأنها تستهلك من صانعيها وقتا وجهدا كبيرين. فقديما كانت المصنعات النحاسية توضع ضمن جهاز العروس، ولكنها باتت اليوم مهددة لقلة استخدامها في ظل مزاحمة المواد الاستهلاكية الجديدة من البلاستيك وخلافه. إلا أن الأواني النحاسية ما زالت حية في سوق النحاسين الدمشقي، الذي يتكون من سوقين ضيقين مسقوفين يقعان إلى جانب بعضهما البعض، حيث تتوزع على جانبيه المحال التي يعمل بها جل الحرفيين وجميعهم ممن ورث المهنة عن آبائهم وأجدادهم. إلا أن الحال اليوم كما يقولون هي أن هذه المهنة التراثية لم تعد كما في سابق عهدها كمهنة فنية وأبداعية تظهر عراقة المدينة وقدمها، بل باتت اليوم تزاول لتأمين المعيشة فحسب، خاصة في ظل قلة الطلب على النحاسيات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولا سيما المواد الأولية، إضافة إلى تحكم بعض المتنفذين بالمادة الخام الأساسية للمهنة. صعوبات كثيرة باتت تواجه هذه المهنة اليوم، إلا أن الحرفيين في السوق يؤكدون على مواصلة عملهم بها رغم كل الصعوبات التي تعترضهم في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بسوريا بشكل عام، والعقبات التي تعترض عملهم.

0: بشكل خاص، ما قد يجعل مخاوفهم تصل إلى مرحلة الخوف من اندثار هذه المهنة التراثية.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول التراث في الجمهورية السورية. العود السوري على قائمة التراث الثقافي العالمي، فيا ترى بماذا تمتاز صناعته؟ أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العود السوري على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، مع تميز

متناهية، وعلى الرغم من أن آلة العود موجودة في جميع أنحاء المنطقة، فإن العود السوري يشتهر بأنغامه النقية وأصواته الفريدة والمتناسقة. أشار في هذا الصدد الحرفي علي خليفة، وهو صاحب ورشة لصنع الأعواد في سوريا، إلى أن القوة الشرائية للعود داخل البلاد ضعيفة، مؤكداً أن سعره زاد بنحو 10 أضعاف عما كان عليه سابقاً بسبب ندرته أو ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعته. وبدوره قال العازف على العود بولس بوترس كامل إن هناك عدة مدارس لصناعة آلة العود، منها التركية والمصرية وغيرها من المدارس المختلفة، لكن الصناعة السورية الكلاسيكية تمتاز بوجود الزخرفات اليدوية المميزة على آلة العود، والتي تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها، كما أن صوت العود صوت طربي من الدرجة الأولى. وذكر أيضاً أن المدرسة السورية تتشابه مع المدرسة المصرية الشرقية من ناحية الاعتماد على الدوزان الشرقي، وأكد أن بلاده سوريا تستحق إدراج اليونسكو لعودها على قائمتها للتراث الثقافي، لأنها أفضل من صنع هذه الآلة في كل أرجاء العالم، وأن آلة العود تتميز بقدرتها على عزف الألحان القديمة والحديثة على حد سواء، مضيفا أن الكثيرين باتوا يعتبرون العود آلة كلاسيكية لأنها أصبحت قليلة الاستخدام مقارنة بالسنوات السابقة، وفي ظل وجود الآلات الموسيقية الحديثة. معكم الآن مستمعين الكرام، نستمع إلى مقطع عزف عود شرقي دمشقي.

0: عبر فقراتنا في برنامج لوحات شعبية تجولنا بين الأروقة حتى وصلنا إلى باقة من اللقاءات مع صانعي العود الدمشقي. نترككم مع تلك اللقاءات.
1: ما زالت بعض الأسواق والشوارع القديمة في دمشق تحتفظ على جنباتها بمحال لبيع آلة العود، لكن تلك الآلات في غالبيتها لا تحمل اسم العود الشرقي الأصيل أو ما يعرف هنا بالعود الدمشقي.

0: بعناية فائقة يتعامل أبو محمد مع أوتار عوده، مع أنه لا يحترف العزف كمهنة، فالسنوات 35 الأخيرة قضاها في صناعة العود الدمشقي، العود الذي بدأ يختبئ كما يقول في زوايا النسيان.
1: عائلتي صلت 80 سنة تمتهن هالمهنة، واليوم قطعة البازارية اللي بالسوق هي اللي ضاربة، واليوم ما عاد حدا فهم بالموسيقى أو بالآلة الجيدة.
0: المكون الأساس للعود الدمشقي خشب الجوز المخمر لسنوات، والسبب أن هذا الخشب يتميز بألوانه المموجة وسهولة تطويعه، كما أن استخدامه في صنع صندوق العود يعطي صوتا حنونا ومميزا. لا اعتبار هنا للوقت، المهم هو دقة العمل، فكل جزء في هذا البناء الموسيقي له مساحة من الجهد لا بد أن يأخذها، وهو ما يأخذه أصحاب الحرفة الأصلية على ورش التصنيع التجارية.
2: العود الدمشقي عندما يصنع بوقت عم ينشغل عم يأخذ تركيبة جزء من الروح الإنساني، لذلك يختلف عن القطعة التجارية التي تنشغل بسرعة وهدفها البيع فقط. الزند عبارة عن تطعيم بالصدف والمزيك، والصدر عبارة عن خشب شوح مزيك يطعم بنقوش يدوية فنية، والقمرية أحيانا تكون عبارة عن عظم عاج وبعض من أخشاب الجوز الروحانية. أما الأوتار فهي عبارة عن حرير ملبسة بالفضة.
0: تستغرق صناعة آلة العود الأصلية 40 يوما تقريبا لتخرج كقطعة فنية تتفوق في قدرتها على أن تكون مجرد آلة عزف. أشهر من أنتجها في دمشق مع بداية القرن الماضي النحات، ومن ثم خليفته الصافي، ويصل سعر القطعة المتداولة من إنتاجهم إلى 4000 دولار تقريبا، بينما متوسط سعر القطعة التجارية 40 دولارا.
3: ما زالت الجمهورية السورية تفيض بالحرف والصناعة والتراث الممتد من عهود قديمة متوارثة، وتعتبر الأسواق الدمشقية القديمة من أساسيات الجذب السياحي لها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لوحات شعبية. في الأسبوع المقبل يتجدد بنا وبكم اللقاء، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط

0: بط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية والفنان عبد الله رويشد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: زين.
1: تذكر رضا الناس غاية لا تدرك. تذكر دائما بإمكانك أنك تستريح لكن لا تستسلم. تذكر الإيجابية ليست تجاهل للسلبيات بل طريقة واعية لمواجهتها والتعامل معها. تذكر دائما حماية وقتك وطاقتك مو بأنانية، هي خطوة كبيرة نحو التميز.
2: خطوة نحو التميز أسبوعيا على إذاعات البحرين. إعداد وتقديم نورة أبو الشوك، إخراج علي الحادي.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد.
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هل جديلك وكسي الصبح بالليل، أسود عيون الليل ولا عيونك، صوتك قصيدة حب، صوتك مواويل، أذوب بين الغام حسنك ولونك، تعطري بالود يا نفحة الهيل، واستقبلي حلم يداعب سكونك. حبيبتي والوصل أرسل قناديل، الله يخون اللي يفكر يخونك، لا تحملين هموم ما يعشق بخيل، قلب يصونك حب قادر يصونك، على دروب الشوق يا مهرة الخيل، جيت عشقك بجنون وأعشق جنونك.
1: وإحنا أعزائي ناكم عشق ويناكم شوق، نرحب بكم معانا في حلقة الليلة، ويا هلا بكم فرح، ويا هلا بكم غناوي وريحة هيل.

0: تتصور أن الواحد لما يغلط في حق صديقه ويندم بعد ذلك ويسترجع اللي سواه ويشعر أنه بالفعل كان غلطان ويصمم أنه يعتذر من صديقه، تتصور أن صديقه بيقبل اعتذاره؟
1: إذا كان يحبه وصداقتهم أقوى من كل الهفوات اللي يمكن أن تحدث بين أي اثنين تربطهم علاقة، بالتأكيد بيسامحه وبيتسع صدره لأكثر من التسامح وقبول الاعتذار.
0: في شيء بعد التسامح والاعتذار؟
1: طبعا في.
0: شنو؟
1: مو مهم الواحد يسامح ويعتذر، ناس كثيرين يسامحون ويقبلون الاعتذار.
0: إذن ما هو المهم؟
1: المهم أن بعد التسامح والاعتذار تعود مياه علاقتهم إلى سابق جريانها ويصفى القلب وينظف من شوائب ما حدث ويكون مستعد أنه يتقبل العودة إلى المشاعر القديمة والحميمة اللي لا شك أنها تأثرت باللي صار لكنها تقدر تتجاوز اللي راح.
0: صدقت، في ناس وايد تحت ظروف معينة أو ضغوط معينة من الأصدقاء ومراعاة الخاطر لفلان وفلتان، يتسامح الإنسان، يسامح ويصفح عن خطأ ارتكب في حقه، لكنه تسامح مظهري غير حقيقي، تسامح مجاملة في داخل القلب ترى في إحساس غير.
1: أعتقد أن ذي أخطر أنواع التسامح، ذي معناها أنه في قرارة نفسه ما نسى اللي حصل له، داخليا ما زال واقع تحت أسر عدم الاقتناع، وظاهريا يبدو مبتسم أمام الناس وأمام صديق.
0: يخوفي من لحظة حب يمثلها الإنسان، ويخوفي من لحظة اعتذار وتسامح غير حقيقية، ويخوفي من اللي يمكن أن يحدث بعد ذلك.
1: أبديت عذرك خايف قبل

0: أشوفك لوك صبرت شوي أنا بديت عذري حروفي اللي في ضميري حروفك واللي بصدرك يا حبيبي بصدري قلبك ظروفي يوم قلبي ظروفك وإن كان ما تدري بتدري وتدري أذكر قبل ما ألقاك جتني ضيوفك وعرفت منها ما يخبيه قدري معايا وصفك قبل أشاهد وصوفك جاني خيالك وانت جيتك بدري
1: مع جيتك كملت باقي صفوفك لحظة وصولك باخر أيام صبري والعمر واحد قبل تاقف وقوفك واليوم في دنياي عمرك وعمري الليل قفة والليالي كفوفك مد اليمين الليل سرك وسري قلبي معي نصفه ونصفه بجوفك سعيت للوحدة والأيام تجري هذه عيونك يا حبيبي سيوفك وأنا سلاحي حب مخلص وعذري ويا كثر خوفي وانت أكثر بخوفك أبديت عذرك خايف قبل عذري.

0: شيء يحطم أعصابنا، يشعل فينا الحاجة إلى الحنان، لكن في نفس اللحظة يختال وجودنا بدون شريك يؤنس وحشتنا، يجتاحنا بلا اختيار. تدري شنو؟
1: بعد في غيره، والحب اللي خلينا نغمض عيوننا على لحظة حالمة ونفتحها على كلمة حنونة وابتسامة دافئة احنا في أمس الحاجة لها.
0: نفس الكلام اللي قالت لي واحدة من بنات جيراننا عن الحب.
1: ليش هي تحب؟
0: بنات هالأيام تقول ان الحب انتصر داخلها على كل شيء، ومثل ما يقولون الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
1: يعني عرفت عن طريق الهاتف. هالسلك يا ما وفق قلوب ويا ما خرب بيوت، يعني حبته وهي ما شافته.
0: فعلا ابتدت تكتب أكوام وأكوام من الرسائل المحمومة، ملايين المقابلات اللي ما شافت النور لأنها مجرد أحلام عبثت بها على الورق، واللي قدرت إن هي تستولي على دنياها منها.
1: وهو الطرف اللي حبته إيش كان شعوره؟
0: يقول إن حبها من أول كلمة، اعجبت كلماتها المجنونة واشتاق إنه يلتقي بها، كان يعني يحس عندما أتكلمه إنه يستمد شعوره الرائع من نور شمس الحب.
1: وهي هي يعني بعد ما عرفت شعوره هل تغيرت؟
0: لاحظت إن هي انتصرت وراحت عنها ذيك الصلابة المعروفة عنها، اصنعت لها كلماته قصر وهمي وصارت تفكر بهمس.
1: والوهم عمره ما يرتفع إلى مستوى الحقيقة، يظل وهم ما يدوم.
0: لذلك مدام الوهم فنهدم قصره وانهزمت سلطة العاطفة.
1: يا عاذلين القلب لا تعذلونه، ما ينعذل قلب فقد شوف غالي، القلب من داخل وساع طعونه يصعب على كل الأطباء تداويه، طبيب جرح القلب قفن ضعونه ومهما ابتعد وقفه فلاني بناسي.
0: حبها بوسط القلب تنعم غصونه ويزداد حبه كل ما حل طاريه، اللي طرى للقلب هانت شجوله وبحتي عما كنت بالصدر مخفيه، لا والذي صور جماله وكونه إنه ملاك الحسن في عين مغلية. هل معقول تكون لحظة الفراق بين المحبين هادية؟
1: شلون يعني؟ ما عرفت إيش تقصدين تكون هادية.
0: يعني ما تكون لحظة مشحونة بالصراخ وبكلمات العتاب، كل واحد يحط اللوم على الثاني، لحظة يعني يسيطر عليها العقل أكثر من القلب.
1: يمكن يصير لكن في الأفلام الأجنبية.

0: لكن في حياتنا اليوميه واحنا بالذات اشوف انه وايد صعب.
1: من اي ناحيه صعب؟ علشان احنا شرقيين يعني مثل ما تقولون دائما.
0: لا ابدا، لكن العاطفه اللي ربت داخل القلب وتمكنت من الانسان، الصوره اللي خلقها كل واحد منهم للاخر وزينها وجملها، معقوله يعني بيده يمسحها كذي وبهدوء علشان يصير الفراق يعني هادي؟
1: وليش الانسان ما يحاول؟ معقولة يعني كل قصص الفراق في حياتنا وأدبنا وأفلامنا تكون بدموع ونحيب وموسيقى حزينة وطيور طايرة في السماء؟ وما مرة كان الفراق بين اثنين فراق متحفر؟ ليش؟
0: يعني يعني يعني يقول لها مثلا أنا آسف، يبين نحن ما نصلح حق بعض وعلاقتنا ما يمكن تستمر، أتمنى لك السعادة.
1: تقوم هي وتقول له شكرا على شعورك، مع السلامة، أتمنى لك التوفيق.
0: وما أعتقد هاليوم بيمر غير في الروايات والأحلام.
1: حاول وحاول يصير فراقنا هادي، الله عطانا العقل حتى يعيننا، خلي المقادير تمشي مشيها العادي، في عمرنا يفعل الله ما نوى فيني. ما فادتك دمعتك، ما ينفع عنادي، لصار ربي حرمنا من بيعطينا. فرقة وصارت ولا تحزن على بعادي، وانا بحاول على نسيان ماضينا،
0: ونبدأ حياة جديدة كلنا بوادي. يا حسرتي يا غرام إن عشتها سنين، يا وحشة الليل في بعدك بالأرقادي، ويا طوله اليوم ما شفتك ولا وحين.
1: أعزائي، يا زهوة الورد في موسم الربيع، يا لقى يتكرر كل ليلة، صارت اللحظة اللي لابد وأن تأتي، لحظة الفراق. وش نقول فيها؟
0: نقول لهم شكرا على صحبتكم الممتعة، ونتمنى لكم أحلى ليلة وأحلام وردية ونوم هني، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية والفنان عبد الله رويشد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن.

0: الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مملكة البحرين تدين استهداف خط أنابيب النفط شرق غربا في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.
2: بدعم من صندوق العمل تمكين المؤسسات البحرينية توقع 12 مذكرة تفاهم خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2026 بمدينة الرياض.
1: ألبا تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة بتسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مضيعة للوقت.
2: والشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين تسجل أداء مستقرا خلال الربع الثاني من العام الجاري بالتزامن مع النمو الملحوظ في الإيرادات.

0: أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية،
1: معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضامن البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددة على حقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية العراق لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في

0: التصدي لهذه الهجمات العدائية التي تستهدف الإضرار بأمن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي ظل مواجهة الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، تواصل مملكة البحرين موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مختلف المحافل الدولية.
1: وبمجلس الأمن جددت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعمها لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.
2: في منطقة تتسارع فيها التحديات وتتسع معها دائرة التهديدات، تواصل مملكة البحرين ترجمة مواقفها الداعمة للدول الشقيقة والصديقة إلى تحرك دبلوماسي فاعل، انطلاقا من موقف ثابت بأن أمن دول المنطقة وسيادتها جزء من منظومة واحدة للأمن والاستقرار الإقليمي. ومن نيويورك وبطلب من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، عقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لبحث التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، إلى جانب التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
3: وتجدد دول مجلس التعاون وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة، كما تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها ومقدراتها الوطنية وممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تدين دول مجلس التعاون استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية بما يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويعرض حركة التجارة الدولية وسلامة السفن وطواقمها لمخاطر جسيمة.
2: وفي مجلس الأمن جددت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعمها لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. وبين التضامن والتحرك الدبلوماسي، تواصل مملكة البحرين نهجا يجمع بين دعم الأشقاء والأصدقاء في حماية أمنهم وسيادتهم والدفع نحو الحلول السياسية التي تحفظ استقرار المنطقة.
1: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن المشروع الوطني لامع رسخ مكانته منصة وطنية لصناعة الكفاءات الشبابية بفضل ما يحظى به من دعم واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
0: جاء ذلك لدى حضور سعادة وزيرة شؤون الشباب حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة لامع وبابكو إنرجيز، حيث أوضحت أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الفرص أمام الشباب البحريني من خلال إتاحة مساحات جديدة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير المهني، مما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. وبهذه المناسبة أكدت الشيخ ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع أن وصول الشراكة الاستراتيجية مع بابكو إنرجيز إلى عامها الرابع على التوالي يجسد نموذجا متميزا للتكامل الوطني بين القطاعات، ويعكس التلاقي في الرؤى نحو تمكين الشباب البحريني واحتضان إمكاناتهم. من جانبه أشار السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الرؤية المؤسسية والالتزام الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الشبابية الواعدة وتطويرها. أكدت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منيرة نوفا

0: الدوسري في حوار خاص مع مركز الأخبار أن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح وفتح باب الترشح عالميا يمثلان محطة جديدة في تعزيز حضور مملكة البحرين ورسالتها في ترسيخ قيم التعايش والتسامح.
1: وأوضحت الدوسري أن الجائزة التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تنطلق من رؤية ملكية راسخة تؤمن بقيمة التنوع الديني والثقافي ودوره في إثراء المجتمعات وتعزيز قوتها.
2: الجائزة كونها أنها تحمل اسم سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعكس بالنسبة لي شيئين، يعكس اهتمام سيدي جلالة الملك بقيم بتعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح، بالإضافة يعكس لنا إيمان مملكة البحرين بأن التنوع الموجود سواء كان تنوع ديني أو تنوع ثقافي، التنوع بشكل عام لا يعد مصدر للانقسام ولا يجب أن نراه كمصدر للاختلاف، بل هو مصدر للقوة ومصدر لاستقرار المجتمع وتماسكه. فبالتالي أعتقد بأن الرؤية الملكية تستند وترتكز على هذا الأساس، أساس بأن يجب أن ننظر اليوم إلى التنوع بأنه مصدر للإثراء الحضاري والإنساني ولا يجب أن ننظر إليه كمصدر للاختلاف أو الانقسام.
0: كما توقفت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عند دلالات توقيت انطلاق الدورة الأولى للجائزة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم وما تحمله من رسالة تتجاوز التكريم نحو ترسيخ قيم التعايش والتسامح والسلام على المستوى الدولي.
1: وأكدت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن الطموح يتجاوز حدود الجائزة لتشكل منصة عالمية تعكس نموذج مملكة البحرين ورسالتها في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات.
2: توقيت إطلاق أو فتح باب التسجيل لهذه الجائزة جاء في وقت العالم اليوم فيه وما يشهده من أحداث سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي في أحوج وقت لمثل هذه المبادرات. إحنا اليوم ننظر لقيم التعايش والتسامح، انظر لأي انقسام، أي نزاع حول العالم، لما تحاول تحلله تجد بأن في جذوره يكمن ماذا؟ يكمن الاختلاف، وعلاج هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون دون التركيز على قيم التعايش، الدعوة إلى السلام إلى آخره. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو هل الدعوة للسلام كافية؟ مضت عقود عديدة وتاريخ حافل سواء للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وكانت هناك دعوات حقيقية للسلام لكن لم نجد حقيقة تطبيق لها.
0: في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، توضح وزارة الخارجية أن مملكة البحرين لن تشارك فيه وأنها لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامهم بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات. وترى الوزارة أن الحوار لا يقوم على تجاوز الواقع، فقد تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وعيانها المدنية، كاد أحدها باستهداف خزان للأمونيا أن يفضي إلى كارثة شاملة، وجاء استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى. وتؤكد الوزارة أن أمن واستقرار المنطقة لا يبنى على التغاضي عن الاعتداءات ولا يشترى بالسكوت عن آثارها ولا يصان بسياسة الاسترضاء. ومملكة البحرين إذ تتمسك بحسن الجوار بوصفه التزاما قانونيا لا مجاملة سياسية ترى أن السلام يقوم على أسس أربعة لا غنى عنها عن أي منها: وقف الاعتداءات وقيام المسؤولية الدولية.

0: المسؤولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقا للاعتداءات على جيرانها وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. وتجدد الوزارة موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. وتؤكد الوزارة أن مملكة البحرين بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون، وأن المملكة لا تغلق بابا للسلام ولكنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها. احتفت منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس بمشروعين من فنلندا والبرازيل فازا بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم.
1: ويأتي هذا التكريم في وقت يتسارع فيه حضور الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية، لتتجه التجارب الحديثة إلى توظيف هذه التقنيات بما يتجاوز الوصول إلى المعلومة.
2: في وقت يشهد فيه التعليم تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، تبرز جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم كأحدى المبادرات الدولية التي تدعم توظيف التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية. واحتفت منظمة اليونسكو في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس بالفائزين بالجائزة التي ركزت دورتها الحالية على إعادة تصور الإبداع والتفكير النقدي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومنذ إطلاقها عام 2005 أسهمت الجائزة في تسليط الضوء على تجارب تعليمية مبتكرة من مختلف دول العالم، وعززت حضور مملكة البحرين في الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم. وتحمل الجائزة قيمة تتجاوز التكريم، إذ تفتح مساحة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول، وتمنح المبادرات التعليمية المبتكرة فرصة للوصول إلى دائرة أوسع من الاهتمام الدولي بما يدعم تطوير نماذج جديدة للتعلم والاستفادة من التكنولوجيا.
1: حققت المؤسسات البحرينية المشاركة ضمن جناح مملكة البحرين في مؤتمر ليب 2026 بدعم من صندوق العمل تمكين نتائج نوعية عززت من فرص نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية،
0: حيث شهدت مشاركتها توقيع 12 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات التقنية شملت الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات وحلول الأعمال والأنظمة الذكية.
3: ضمن التزام صندوق العمل تمكين المستمر بدعم نمو وريادة المؤسسات البحرينية، أعلن الصندوق دعمه لمشاركة 14 مؤسسة بحرينية رائدة في مجال التكنولوجيا في النسخة الخامسة من مؤتمر ليب التقني 2026 الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ترعى تمكين جناح مملكة البحرين الذي تنظمه جمعية البحرين للشركات التقنية وتمكينها من التوسع واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز حضور الشركات البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي وإتاحة الفرصة أمامها للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات التقنية العالمية والجهات الحكومية وصناع القرار بما يسهم في استكشاف فرص تجارية جديدة وبناء علاقات وشراكات استراتيجية. وتعكس نتائج مشاركة الشركات البحرينية في النسخة السابقة من الفعالية في خلق فرص ملموسة للنمو والتوسع، حيث أسفرت تلك المشاركات عن إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون التجاري، مما يؤكد القيمة التي يمكن أن تحققها المشاركة في مثل هذه الفعالية.

0: الدولية، ويتماشى دعم التمكين لمشاركة المؤسسات البحرينية في هذه الفعالية الدولية مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 التي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، واتباع منهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص. كما يهدف الجناح البحريني إلى إبراز القدرات التقنية للشركات البحرينية وما تقدمه من حلول ومنتجات مبتكرة، وتعزيز حضور مملكة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
1: حققت شركة ألومنيوم البحرين ألبان جازا جديدا تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت.
2: وبهذه المناسبة أشار السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام ألبا بترسيخ بيئة عمل تكون فيها السلامة جزءا لا يتجزأ من كل نشاط وقرار وسلوك.
3: تواصل شركة ألومنيوم البحرين ألبا ترسيخ حضورها في مجال السلامة والتميز التشغيلي عبر إنجازات متتالية تعكس نهجا مؤسسيا يضع سلامة العاملين في مقدمة أولوياتها ويحولها من إجراءات يومية إلى ثقافة راسخة في مختلف مواقع العمل. وفي أحدث محطاتها سجلت الشركة 50 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت في إنجاز يؤكد فعالية منظومة السلامة التي تتبناها والتزام موظفيها بتطبيق أعلى معايير السلامة في بيئة العمل. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود متواصلة تبذلها الشركة في تطوير أنظمة إدارة السلامة ورفع جاهزية القوى العاملة وبناء المهارات والقدرات، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة بما يسهم في الحد من المخاطر ودعم كفاءة العمليات التشغيلية. ومع كل رقم جديد تسجله ألبا يتجدد الالتزام بمواصلة هذه المسيرة ووضع معايير أعلى للسلامة والتميز لتبقى حماية الإنسان أساساً للإنجاز وشريكاً رئيساً في استدامة النجاح والنمو.
2: سجلت الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين أداء مستقرا خلال الربع الثاني من العام الجاري بتزامن مع نمو ملحوظ في الإيرادات واستمرار مساهمة القطاعات الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي.
1: وتكشف نتائج عن تفاوت في أداء القطاعات مع بروز المواد الأساسية والاتصالات واستمرار القطاع المصرفي كأكبر مساهم في الأرباح الفصلية.
4: أداء مستقر للشركات البحرينية المدرجة في الربع الثاني من العام الجاري مع نمو لافت في الإيرادات وتفاوت في نتائج القطاعات ضمن مشهد يعكس استمرار النشاط التشغيلي للشركات وقدرتها على الحفاظ على مستويات مستقرة من الربحية. وبحسب تقرير حديث لكامكو إنفست بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة نحو 572 مليون دولار مسجلا تراجعا هامشيا بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 80.9% لتصل إلى نحو 4.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني. وعلى مستوى القطاعات واصل القطاع المصرفي تصدره كأكبر مساهم في الأرباح الفصلية رغم تسجيله تراجعا محدودا، في حين برز قطاع المواد الأساسية كأحد أبرز محركات الربحية مدعوما بأداء قطاع الألمنيوم وارتفاع أسعاره عالميا. وفي مسار إيجابي آخر سجل قطاع الاتصالات نموا في الأرباح ليعكس تنوع مساهمة القطاعات الرئيسية في أداء الشركات المدرجة. وتأتي هذه النتائج ضمن مشهد خليجي شهد ارتفاعا في أرباح الشركات المدرجة مدفوعا بصورة رئيسية بقطاع الطاقة، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات غير النفطية من بينها الأغذية والعقار والاتصالات والنقل. وبين استقرار الأرباح ونمو الإيرادات تواصل الشركات البحرينية المدرجة تسجيل أداء يعكس تنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت النمو بين القطاعات.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها تم تطوير 150 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة

0: ما بين 15 من يناير الماضي والعاشر من سبتمبر الجاري،
1: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

أهلا وسهلا بجمع الأحبة على متن محمل البحرين المغادر مرافئ الحاضر نحو مرافئ الماضي في سعيه المعهود إلى الذاكرة لتحفيزها على البوح بما يحدث أمس ووصله باليوم.

0: لقد كانت البحرين من بلدان الخليج التي كان يتردد عليها الكثير من سكان المناطق المجاورة من حين لآخر، بل اتخذها بعضهم مقرا دائما له، وأسباب ذلك كثيرة. فبجانب مجالات التعليم ودور الثقافة والخدمات الصحية المتوافرة آنذاك، كانت الحياة التجارية مزدهرة أيضا في ذلك الوقت من بواكير القرن التاسع عشر.
1: إضافة إلى كل ذلك وغيرها، فإن الحياة الترفيهية ووسائل التسلية كانت البحرين عامرة بها، حتى أن أحدهم شبهها بلبنان بالنسبة لدول منطقة الخليج، وهذا ما دعا الناس يهرعون إليها في مختلف المواسم والأعياد والمناسبات لقضاء أيام في ربوعها. فكنت تجد التاجر والباحث عن العلم والمعرفة، والعامل الذي يفتش عن الرزق الحلال، أو ذاك الذي ينشد التسلية على أرض البحرين.
0: إن وجود الأندية أيضا في ذلك الوقت قد ساعد كثيرا على قضاء وقت الفراغ لدى البعض من رجالات وشباب البحرين، سواء في التسلية أو الاطلاع على مختلف الكتب والمجلات وممارسة الأنشطة الأدبية والفنية والرياضية، بجانب الاستماع إلى ما يتناقله الناس من أخبار وعلوم ومعرفة ترد من جهات العالم الأربع.

0: من كتاب لمحات من ماضي البحرين الذي وضعه الأستاذ خليل المريخي عام 1983، اقتطفنا تلك المقدمة الموجزة، لكنه بعد الإيجاز السابق أورد تفصيلاً مهماً فيما يتعلق بالمواقع الترفيهية التاريخية في البحرين، هو بمثابة المكان الذي يشكل مادة هذا الأسبوع من المواد التي يبحر في ذاكرتها التاريخية محمل البحرين كي ينشرها على سطحه كي تراها الأذن وتسمعها العين.
1: من ضمن وأبرز ما كان شائعاً في البحرين من مواقع ترفيهية هو كثرة المقاهي الشعبية في كل من مدينتي المحرق والمنامة، حيث ما زال الناس الذين عاصروا مفتتح سنوات القرن العشرين يذكرون مقهى ما شاء الله ومقهى عبد القادر في مدينة المحرق ومقهى أكبر مقابل سينما الحمراء حالياً وأحمد الفارة الذي اشتهر مقهاه بمبناه المكون من طابقين غرب فندق الشرق الأوسط بمدينة المنامة وكذلك مقهى ضاحي.
0: بدأ انتشار المقاهي منذ السنين الأولى من القرن العشرين، ثم ازدادت على مر السنين حتى أن شارع الشيخ عبد الله الحالي بالمنامة كان يتوسطه مقهى كبير يعتبر ملتقى الكثير من الناس من رواد السوق، حيث كانت تسمع في هذه المقاهي الأغاني الشعبية والبستات العراقية الشائعة في ذلك الوقت عن طريق السحارة أمبوري أو السحارة البشتختة، بجانب الاستماع إلى حكايات الغوص وأحاديث الناس.
1: أما مقهى الطواويش فكان من أشهر مقاهي مدينة المحرق، ولكن على نحو مغاير، حيث كان يأمه كبار تجار المحرق أو بالأحرى تجار اللؤلؤ، وهو عبارة عن حجرة طويلة محاطة بالدكات، الدكات أو المصطبات الحجرية من الداخل، وفي ركن منه خصص مكان للقهوة العربية والقدو التي هي النرجيلة أو ما نسميه اليوم بالأرجيلة، كما كان أمامه ما يشبه الدهليز مصفوفة في جنباته الكراسي الخشبية التقليدية المعروفة في مقاهي البحرين، كما كان أمامه من الخارج دكة طويلة أي مصطبة حجرية يجلس عليها رواد المقهى صيفا.
0: في مقهى الطواويش كنت تسمع أخبار آخر مبيعات اللؤلؤ وأسعاره وأخباره. استمر هذا المقهى حتى السبعينيات، حيث هدم وبنيت مكانه مجموعة من الدكاكين، فحرمتنا معاول الهدم من التمتع بمعمار تاريخي أثري تشربت جدرانه برائحة الأولين وحكاياتهم وفق زمن بحريني مميز، ليستحل ذاكرة لما كانت عليه مقاهي البحرين في ذلك الوقت.
1: كان يوجد فوق مبنى مقهى الطواويش مكتبا للمرحوم يوسف جلال والد التاجر المعروف محمد جلال رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سابقا، ويقال إنه يوجد ثمة مقهى محل موقع مقهى الطواويش منذ بداية القرن العشرين بقليل، وكان هذا المقهى الذي شيد على أنقاضه أو على ما تبقى من جدرانه مقهى الطواويش كان ملكا للسيد أحمد بن جاسم المقهوي.
0: من الجدير بالذكر أن حدود البحر من جهة الغرب في مدينة المحرق كانت قريبة جدا من قهوة أو مقهى الطواويش في ذلك الوقت القديم من تاريخ البحرين، كما كان يوجد الكثير من الحوانيت المبنية من سعف النخيل والخشب شرقي شمال ذلك المقهى.
1: أما في المنامة فكان هناك مقهى مشابه لمقهى الطواويش بالمحرق اسمه أيضا مقهى الطواويش، حيث كان يجتمع فيه كبار تجار اللؤلؤ للتداول

0: في آخر أخبار اللؤلؤ وأسعاره وكمياته وحكايات الغوص عليه في هيرات البحرين الشهيرة في ذلك الوقت.
1: واسأل البار أحياناً
2: بتخبر. مقاهي البحرين، فناجين شاي وحكاية وتاريخ عريق، قهوائي النكهة والملامح.
0: المقهى زمن وحياة كاملة منسية، والجلوس على أحد مقاعده الخشبية الطويلة المفروشة بالأمداد لا يعني سوى احتساء الزمن برشفات التاريخ اللذيذة. أما الدخان الذي يتصاعد داخل المكان فهو المؤرخ للوقت، حيث لا يمكن عندها النسيان.

0: بمثل ما استمعتم، عبر الكاتب البحريني الأستاذ خالد البسام في كتابه الجميل تلك الأيام عن المقاهي الشعبية في البحرين كنكهة ترفيهية أصيلة وذاكرة تاريخية عميقة، لكنه يسهب في القول قائلاً:
1: كانت المضافة العربية هي أول مقهى في التاريخ، فتحت خيمة شيخ العشيرة أو القبيلة، وكان الشيوخ والشباب يلتقون ليتداولوا شؤون حياتهم اليومية. وبعد عشرات السنين طور الأتراك المقاهي مع اكتشاف القهوة والشاي والتبغ، حيث راح زبائن المقهى يدخنون الأركيلة ويحتسون ببطء فناجين القهوة وأكواب الشاي وهم يثرثرون ويتنافسون، وفي المساء يستمعون إلى الحكوات وهو يروي لهم بطريقة تمثيلية مشوقة فصلا من فصول قصة عنترة وعبلة أو الزير سالم أو مغامرات جحا.
0: أما الأوروبيون التجار والبحارة والرحالة الذين جاءوا إلى الشرق في القرون الأخيرة وفتنوا بالمقاهي وجوها السحرة وروادها الكسالة، فلم يفكروا رغم ذلك بنقلها إلى الغرب، لكن أرمني متفرسن اسمه باسكال قام بتطبيق عملي جدا، حيث افتتح أول مقهى في الغرب وفي باريس بالذات عام 1872، وجعله باسكال صورة طبق الأصل عن مقهى أعجب به في إسطنبول. وفي نفس السنوات وبالضبط في مطلع القرن العاشر الهجري حسمت مشكلة تحريم القهوة أو تحليلها في مصر كما يقول الكاتب جمال الغيطاني، وانتشرت في القاهرة الأماكن التي تقدمها وأطلق عليها اسم المقاهي. وبعد عشرات السنين وفي مطلع القرن التاسع عشر كتب المستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام يقول:
2: إن القاهرة بها أكثر من 1000 مقهى، والمقهى غرفة صغيرة ذات واجهة خشبية على شكل عقود، ويقوم على طول الواجهة ما عدا المدخل مصطبة من الحجر أو الآجر تفرش بالحصر، ويبلغ ارتفاعها قدمين أو ثلاثة وعرضها كذلك تقريبا. في داخل المقهى مقاعد متشابهة على جانبين أو ثلاثة، ويرتاد المقاهي أفراد الطبقة السفلى والتجار وتزدحم بهم عصرا ومساء، وهم يفضلون الجلوس على المصطبة الخارجية، ويحمل كل منهم شبكته الخاصة وتبغه، ويقدم القهوجي القهوة.
0: ورغم عدم وجود مصدر واحد في البحرين يتحدث عن تاريخ المقاهي وكيفية دخولها، إلا أن الثابت على الأقل أنه في السنوات التي سبقت القرن العشرين كانت المقاهي لدينا هي نفسها مجالس القهوة في البيوت. ومع بدايات القرن العشرين انتشرت المقاهي في مدن المحرق والمنامة بشكل خاص، وهذا ما أكدته إعلانات البلدية في السنوات الأولى من العشرينيات التي تحدثت فيها عن المقاهي وتحديد ساعات عملها في الليل وإغلاقها طوال شهر رمضان.
1: في تلك السنوات عرف سكان مدينة مثل مدينة المحرق الطريق جيدا إلى مقهى بن حمدان الشهير، حيث راح عشرات الطواشين والنواخذة يعقدون فيه صفقاتهم في مجال اللؤلؤ. والمقاهي وقتها لم تكن إلا عبارة عن كراسي من جص ومغطى بالمداد أو الحصر، كان زبائنها يلعبون فيها الدومنا ويشربون الشاي.
0: لكن ظهور المقاهي البحرينية وحتى سنوات متأخرة ارتبط بظهور معارضة قوية لوجودها وفسادها واعتبارها أماكن لهو خليعة وروادها من المفسدين.
1: بقي هذا الصراع على وجود المقاهي ودورها حتى بداية الأربعينات على الأقل، رغم استمراره لسنوات قليلة بعد ذلك يتأرجح ويتغير في فترات كثيرة، لكنه دائما يرجح كفة المقاهي الساحرة. فلقد استطاعت المقاهي في بدايات الصراع تجنب الدخول فيه بشكل مباشر مع رجال الدين وغيرهم، وراحت تجلب تلك المقاهي الأجهزة الحديثة كالفونوغراف، وتصيح أغاني أسمهان وحضير أبو عزيز، إضافة إلى أغاني المطربين الشعبيين أمثال محمد بن فارس ومحمد زويد وضاحي بن وليد. واستطاعت بشكل مؤقت إيقاف الهجوم الشديد عليها ونجاح محاولاتها في تغيير الصورة السيئة التي عرفت بها، واعتبارها في النهاية كأمر واقع فرضه آلاف الرواد الذين يقضون الساعات الطويلة فيها واحتساء الشاي وتدخين القدو.
0: سجلت هذا النجاح بصورة واضحة وثائق بلدية المنامة والمحرق في أعوام الثلاثينيات، وفي عشرات الرخص الممنوحة لإقامة مقاهي جديدة، حتى تصل إلى درجة أن تنشر جريدة البحرين أعلاناً بتاريخ 6 يوليو 1939 في صفحتها الأخيرة يقول:
3: قهوة في عنعذاري، نخبر العموم أننا قد فتحنا محلاً على عنعذاري، فنرجو من زبائننا الكرام أن يشرفوا محلنا، وسيجدون أسباب الراحة والمرطبات وتناول القهوة كما هي عادتنا في المنامة والجبل، فأهلا وسهلا. وبتوقيع محمد ميران ومحمد عارف.
0: ومن هنا بدأ الناس يختارون مقاهيهم المفضلة مثل برت علي، الشيخ، مدو، مهدي العراقي وعشرات غيرها.
1: عندما استطاعت المقاهي إدخال أجهزة الراديو الحديثة وراحت مدافع الحرب العالمية الثانية تباشر عملها في أوروبا، فرضت المقاهي نفسها بسهولة وحسمت الصراع القديم لصالحها أخيرا. فانطلاق صوت جهاز الراديو سحر عقول الناس البسطاء، وساهم غلاء ثمن الراديو آنذاك في عدم قدرة جميع الناس على اقتنائه. وفي اعتبار المقهى المكان المفضل للاستماع إليه، إضافة إلى سماع أخبار الحرب منه، ومع الجلوس المريح وشرب الشاي والنمليت بوتيلة والثرثرة مع الأصدقاء، أصبح المقهى حياة كاملة.
0: لكن وقبل ذلك كله، كانت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبحرين من حيث كساد اللؤلؤ وبقاء عشرات الغواصين بلا عمل ينتظرون توظيفهم في آبار النفط في عوالي، عاملا جديدا في اكتظاظ المقاهي على آخرها بالرواد في الليل.

0: الليل والنهار.
1: فجأة ينفجر صراع جديد ويتخذ طابع الغيرة. الغيرة هذه المرة فجميع الأندية الثقافية والاجتماعية بدأت تعاني من تسرب أعضائها إلى المقاهي وجلوسهم فيها لساعات طويلة، بل وعدم مجيء البعض إلى النادي أصلا.
0: عندها لم تجد الأندية إلا أن تعلن ذلك وبصراحة وتعبر عن غيرتها من المقاهي بل وهجومها عليها. فأحد أعضاء نادي العروبة عبد العزيز الشيخ علي يقول في محاضرة ظريفة له في النادي بعنوان أثر المقاهي في حياة الشباب، ما نصه:
2: المقاهي لطيفة، ظريفة، بديعة المنظر، جذابة، مغرية، قد زينت سقوفها بالمناظر البديعة وزخرفت حيطانها بالرسوم الجميلة الجذابة. ذلك لأن أصحاب المقاهي قد وجدوا أن هذه الزينة والزخرفة هي الحيلة الوحيدة التي يستطيعون بها جذب الشباب إلى مقاهيهم وإغرائهم والحصول على ما في جيوبهم من الدراهم. وبالفعل فإن عددا كبيرا من شبابنا قد أغرتهم هذه الدعايات وهذه الزخارف التي لا أجد فيها في الحقيقة أي شيء من الجمال. آه لهذا الشباب الجاهل، لقد أوقع نفسه في هوة الانحطاط والتدهور دون أن يعرف حقيقة هذه المناظر الباطلة. لندع السقيم يقاسي آلام سقمه ونعيد الكر على هذا المقهى الساقط ونلقي عليه نظرة عامة ونكشف عما ستر من عيوبه، لعلنا بعد البحث والتفتيش نعثر على آفاته المهلكة وعقاربه اللادغة.
0: ويسترسل عبد العزيز الشيخ عضو نادي العروبة في النصف الأول من القرن العشرين في التنديد بالمقاهي وروادها في تلك الأيام المشبعة بالجدية وصلابة المواقف:
2: إن معظم الأمراض الفتاكة كالزهري والسل والسعال والجذام وغيرها من الأمراض المعدية كثيرا ما تسبب في انتشارها هذه المقاهي، هي التي تسبب انتشار هذه الأمراض، وذلك لجمعها بين السليم والسقيم. فيشرب المصاب بالزهري مثلا كوبا أو فنجانا ثم يتبعه الصحيح فيشرب من نفس الفنجان فيصاب بذلك المرض الفتاك. والحالة في هذه الجزيرة الصغيرة خير شاهد على ذلك، أن نرى بأم أعيننا أنه يوجد 90% أو أكثر مصابون بألوان شتى من الأمراض المعدية، وهذه هي إحدى العوامل التي تؤدي بشباب هذه الجزيرة الصغيرة إلى الذبول والفناء لا سمح الله إن استمروا على الذهاب إلى المقاهي. وحبذا لو توقف الأمر عند هذا الحد، إذن لهان الأمر، لكنها آخذة في التزايد يوميا، لأن أساس الانحطاط قد شيد وعلى بناؤه، وأساس الانحطاط هو هذه المقاهي المهلكة، وذلك لأنها تجمع بين الطاهر والخبيث وتواخي بين الصالح والطالح ودمث الأخلاق بسيء الأخلاق، فيختلط حينئذ الماء باللبن كما يقول العامة.
0: كانت تلك المحاضرة جزءا من حملة الأندية على أعضائها للكف عن ارتياد المقاهي، فراحت بعدها ترسل الإنذارات للأعضاء المداومين في المقاهي، لكن كل هذه الإجراءات لم تنفع، فالمقاهي تكتسح الجميع لأنها الوقت والمتعة بل السحر الذي استطاع أن يجلب حتى الأطفال. القضية التي تضطر معها مجلة صوت البحرين في عام 1951 إلى أن تكتب في باب صيدنا:
3: منعت حكومة البحرين الأطفال الذين هم دون 16 من دخول المقاهي أو التوظف فيها، فهل تسمح لنا الحكومة أن نسأل عن الوسائل والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار؟ فنحن نرى المقاهي تضج بهؤلاء الصبيان ليل نهار.
0: هكذا إذن كان

0: عالم المقاهي الجميل يسحر الناس ويسلي وقتهم ويحل مشاكلهم، بل ويفيد عقولهم بسماع المذياع ويطرب قلوبهم بسماع سحارة الأغاني، لكنه بالمقابل يسبب المشاكل في بعض الأحيان. ففي 20 من أغسطس من عام 1954 تنشر جريدة القافلة خبراً في صدر صفحتها الأولى يقول:
1: تسمم 5 أشخاص أثر تناولهم لبناً بائتاً في إحدى المقاهي بالسوق، وكان من بين المتسممين صاحب المقهى وبعض مساعديه، وقد أغلق المقهى ونقل المتسممون إلى المستشفى للعلاج.

0: المقهى زمن، فماذا تبقى من هذا الزمن الجميل؟ باق من الزمن مقاه قليلة، وباق من الوقت ساعات دقتها أكواب الشاي والثرثرة. أما الباقي من المكان فهو كراسي عتيقة ووجوه.
1: ولا زال المقهى زمنا، تدخل المقهى أو تخرج منه، يستقبلك الزبائن بالتحيات والأحاديث وقرقعة الأكواب. تدخل هذا العالم فتشعر بالكسل أو الاسترخاء، ثم يسمع صاحب القهوة أو المقهى مناداتك له: شاي، ماء، غرشة.
0: انتهت فجأة الحياة التي كانت جريدة القافلة تصفها في 23 من يوليو من عام 1954 في باب شكاوى الجمهور.
2: والبيبسي كولا أيضا، هذا الشراب المنعش الذي إنه هو الآخر أصبح مجالا للشكوى والتذمر، ومرد هذه الشكوى إلى وجود بعض نفر من بائع القطاع ومن مستغلي الفرص يبيعون الزجاج بست آنات، وخاصة في بعض المقاهي، بينما السعر الرسمي لهذه الزجاجة هو 5 آنات. إن القافلة ترجو من أصحاب مصانع البيبسي ألا يزودوا كل بائع يتلاعب بسعر البيبسي إذا لم يتعهد بعدم استغلال طيبة الجمهور.
0: في شهر أبريل من نفس العام تكتب القافلة في باب القافلة تسير خبرا جديدا يقول:
3: سأغمر الأسواق قريبا مشروب الكوكا كولا والسينالكو، وهذه بشرى نزفها لمحبي المنعشات الأمريكية المثلجة ولأصحاب المقاهي.

0: لقد تغيرت الحياة وتغير المقهى معها. وهاشم مختار صاحب مقهى الطواويش يقول:
1: استكانة الشاي كانت بيزة واحدة، والمل بعد بيزة واحدة كذلك. كان عندي زبائن كثيرون ومن كل مكان، أهمهم مثلا محمود العلوي، يوسف

0: الشراوي مهدي التاجر عبد الله الزايد كان كنت أعرف ميعاد حضورهم للقهوة، وكان إذا غاب أحدهم في يوم من الأيام راح واحد منهم لبيته يسأل عنه. أتذكر أن السوق عندما كان منتعش يوم كانوا يبيعون ويشترون في اللولو، كانت القهوة ما ما ما ما, ما في محل لليون للزباين، واللي كانوا يقرون جريدة البحرين ويسمعون الراديو. الحين اللي بقى من الزباين كلهم يعني عمال هنود باكستانيين وعدد قليل من البحرينيين. الناس الحين صارت تروح الديسكو الفنادق، وبعد العمل في القهوة يعني الحين صار شغل ما في فايدة مو ما في ربح، خاصة لما تعرفين يا بنتي ان هناك يعني في زباين يجون يشربون ويأكلون وما يدفعون ثمن اللي يشربونه ويأكلونه يشردون.
1: ومع ذلك فمقاهينا في البحرين ليست وحدها التي تحتضر، فالفرنسيون يخشون على مقاهيهم المشهورة من الزوال بسبب انتشار الأندية ومراقص الديسكو وغيرها، ويدللون على ذلك بانخفاض عدد المقاهي الباريسية من 15,722 في عام 1967 إلى 12,497 عام 1977، وفي حي واحد فقط هو حي بافليل الشعبي الذي يقطنه العرب تراجع العدد من 785 مقهى عام 1975 إلى 517 مقهى عام 1977.
2: أصبح المقهى في النهاية زمناً، والباقي من الزمن الجميل سنوات بل ربما أيام. يموت المقهى ويعيش الزمان الجديد، لكن زوايا المقاهي الشعبية في البحرين الباقية من معمار ذلك الزمن البحريني الجميل ما زالت جدرانها تنضح بالذكريات والأحداث والحكايات ونكهات عبقت الجدران والزوايا بعبير الشاي وروائح الدخان والتبغ.
1: وبانقضاء تاريخ مقاهي البحرين في تلك الأيام يرفع محمل البحرين مرساته ليلقي بها ثانية في بحار الذاكرة البحرينية الأصيلة الثرية الحافلة بالقديم المتميز مما يستحق البوح به للزمن الجديد الصاعد.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية والفنان عبد الله رويشد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم. قالوا في الأمثال: يهجم الذئب على الكلب الذي لا ينبح. العمل أبلغ خطاب، سن القانون للغني والعقاب للفقير. الثروة تمنح العرجان سيقانا، والدميمين جمالا، والدموع أهمية، وكل واحد يحتطب لقدره. قال ويليام شكسبير: ليس من الشجاعة أن تنتقم، بل أن تتحمل وتصبر. وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.
0: ما خط القلم.
2: الإيمان بالفجر ينبع من الإيمان بأن الله هو الخير والعدالة. عندما يؤمن المرء بذلك، فسيعلم أن تناقضات الحياة ليست وضعاً نهائياً، وبإمكانه أن يسير في الليل المظلم باقتناع منير أن الأمور ستكون دائماً على ما يرام للذين يحبون الله. من الممكن حتى لأحلك الليالي

0: أتي بفجر الرضا. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أين كنت أمس؟ بحثت عنك ولم أجدك.
1: كنت أقرأ في كتاب الكون، كان كتاباً رائعاً وجميلاً، ووددت لو قرأت بعض أجزاء منه.
0: ماذا قرأت؟
1: قرأت عن الآفاق، وكانت الخلاصة إن الآفاق أعماق تحررت.
0: رائع، ثم ماذا قرأت؟
1: قرأت الأمواج، ورأيت أنها تنهدات البحر العميقة.
0: ثم ماذا؟
1: قرأت الصحراء، وكانت كفاً طويلة مبسوطة تطلب الماء من السماء.
0: ثم ماذا؟
1: قرأت الإيمان، واكتشفت أنه نور في قلبي يشع في داخلي ويجعلني أرتعش رهبة.

يقول الجبل: أنا الوقار لا أبرح مكاني. لكن الإيمان، الإيمان وحده يذهب بي إلى حيث يشاء، من مكان إلى آخر. يستمع الينبوع إلى كلام الجبل ويقول: إنما أنا قطرة من قطرات مطر السماء، ويكفيني إيماني بالسماء حتى أبقى الينبوع.

0: أين هي شجرة النخيل؟ أهي في جذورها أم في جذعها؟ أهي في أوراقها أم في ثمارها أم في قامتها؟ إنها حائرة تفتش مثلنا عن سرها وموطن الجمال والقوة فيها.
1: قوة الشجرة في جذورها التي تمتد في الأعماق وفي غصونها الراحلة في الفضاء، وتجد حريتها في وطنها في التشبث بالأرض، فهي رمز الحب والوفاء، وهي رمز التنازل عن السفر في سبيل أن تبقى في وطنها.

0: في أعماق عينيك انطفأت سنوات عمري، شمعة شمعة انطفأ العمر.
1: حين قدمت كانت عيناي مفتوحتي، كانت جليديتي. دخلت حياتي وانطفأت شموع العمر من شدة البرد والصقيع.
0: لكنني الآن

عينيك مشعتين بالفرح، فمن إذن زرع الفرح فيهما؟ ألست أنا من صافح النجم وأخذ منه الضوء ليعطيك إياه؟ ألست أنا من أتى بزهر الورد والياسمين وزرعها في حقول حياتك؟ ألست أنا من جعل عمرك ربيعاً من المصابيح المسروقة من أشعة الشمس؟

ها هي شموع الليل من حولنا مضاءه، ها هي أضواؤها ترقص فرحا بلقائنا، ها هي أمواج القلق من حولنا تمحي. ها نحن نخرج من الشك إلى الإيمان، نمحو بأصابع الحب ضباب الغربة والوحدة. ها نحن سويا نقطف أزهار السعادة، ومعا نعبر بوابة الزمن، ومعا أيضا نكتب قصة الحب الأمثل.

0: معا يا حب سنبقى، ولن يكون وداع أو فراق أو رحيل. سيكون لقاء الأحبة كلقائنا نحن، وسيتلاشى الزمن في حبنا ضوءا ضوءا، سيتلاشى الزمن في الحب.
1: ومرت الأيام وعرفت العذاب، عذابات كثيرا كنت دائما أقف عاجزا أمامها عن الانتصار عليها. كنت أنكسر أمام جدار العذاب والألم. ومررت، عدت أشعر أنني أقوى، ازداد طموحي. ها أنا ذا من وراء العذاب أنهض وأناديك، لا لا ترحلي من جديد. ها أنا ذا أناديك لنتابع الطريق معا، حيث في الأفق تضاء شموع السعادة، وحيث معا نهدم جدار العذابات والألم.
0: بعد اليوم لن أتركك تستسلم لواقع الحياة، فمن ينابيع الحب سنستمد القوة لنعبر معا إلى المستقبل. الحب نور قوي يغمر الإنسان.
1: أنا لا أحب ألوان الرحيل ولا ضباب السفر ولا هدير الطائرات. وإن أحببت السفر ذات يوم فذلك لأسافر إلى أقاليم نفسي أيتها الغامضة الجميلة. فرحتي الوحيدة أن تسافري في نفسي، لأنه إذاك أتحرر من الوهم والتعب والقلق.
0: كالوردة هو حبي يتفتح كل يوم، كالطير يرفرف فوق الشجر، يتعداني قلبي إليك. تأمل هذا الحب الذي لم تعرف البشرية حبا مثله. تأمله طائرا أخضر يطير في فضاء عينيك. تأمله يطير من مكان إلى آخر

غدا تقولين مررت مع الخريف على أرضنا، غدا عندما تصيرين في الحنين وعبر وميض الرؤية يلوح لك في البعيد طيف الوجد الهائم، تنادين لا أسمع صوتك، أدعوك لا تسمعي، تنسين وجهي وصوتي. ويمر السفر تمحى وإيدا وإيدا وجوه المسافرين، وتدخل الرياح في الشمس. غدا يوم لا ترجعين، سيموت سؤال الشفتين على ظلك الأبيض.

إنني في البعيد أغنيك في موت الغيوم أجمل أغنياتي وأبعد صدى فيها. إنني أغنيك ما حييت قوية، سر معي أيها الغريب، سر لنطأ معا هذا القفر الجديد. لا تخف الليل والعواصف، فنحن من زمان حفرنا الطريق معا وعبقت رائحة التراب الأسود في أنوفنا. سر معي، سر معي من جديد، كأننا طائران بغير جناح عبر الرياح، نسير ونطير.

0: يا صديقة العواصف، ها نحن من جديد كغيرنا من البشر، نضعف ثم نقوى، والعاصفة لا تحب إلا الأقوياء. الليلة عاصفة في قلبي، أحببتها كما كنت من قبل. سأعيش العاصفة زمنا بلا حدود، فاغمضي عينيك على صدر النسر لنعبر معا جسر الرمال والصخر.
1: ما أطيب المواعيد يا زهرة الخلود، موعدنا الليلة مع الغيم والعاصفة، وسيبقى وقع خطانا أقوى منها.
0: دافئة أنت يا زهرة الخلود، صوتك عميق وحنون، العاصفة تنادينا وما زلنا نستعد للمواجهة الحاسمة.

بيني وبينك مهرجان، والدروب دوننا تحترق، والدروب إليك تفترق. صرت أراك جثة ويداك أمامي وردة. بيني وبينك مسافة النجم والقطب، واللعنة والهرب، والرضا والسخط. لكن يبقى لي وجه دائما يحاول أن يراك، مهما كنت وكيفما كنت دوما يراك.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية،
2: معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضامن البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددة على حقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية العراق لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الهجمات العدائية التي تستهدف الإضرار بأمن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي ظل مواجهة الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، تواصل مملكة البحرين موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مختلف المحافل الدولية.
1: وبمجلس الأمن جددت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعمها لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن المشروع الوطني لامع رسخ مكانته منصة وطنية لصناعة الكفاءات الشبابية بفضل ما يحظى به من دعم واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
2: جاء ذلك لدى حضور سعادة وزيرة شؤون الشباب حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة لامع وبابكو إنرجيز، حيث أوضحت أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الفرص أمام الشباب البحريني من خلال إتاحة مساحات جديدة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير المهني، مما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. وبهذه المناسبة أكدت الشيخ ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع أن وصول الشراكة الاستراتيجية مع بابكو إنرجيز إلى عامها الرابع على التوالي يجسد نموذجا متميزا للتكامل الوطني بين القطاعات، ويعكس التلاقي في الرؤى نحو تمكين الشباب البحريني واحتضان إمكاناتهم. من جانبه أشار السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الرؤية المؤسسية والالتزام الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الشبابية الواعدة وتطويرها. أكدت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منيرة نوفل الدوسري في حوار خاص مع مركز الأخبار أن انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح وفتح باب الترشح عالميا يمثلان محطة جديدة في تعزيز حضور مملكة البحرين ورسالتها في ترسيخ قيم التعايش والتسامح.
1: وأوضحت الدوسري أن الجائزة التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تنطلق من رؤية ملكية راسخة تؤمن بقيمة التنوع الديني والثقافي ودوره في إثراء المجتمعات وتعزيز قوتها.
2: كما توقفت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عند دلالات توقيت انطلاق الدورة الأولى للجائزة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، وما تحمله من رسالة تتجاوز التكريم نحو ترسيخ قيم التعايش والتسامح والسلام على المستوى الدولي.
1: وأكدت المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن الطموح يتجاوز حدود الجائزة

0: لتشكل منصة عالمية تعكس نموذج مملكة البحرين ورسالتها في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات.
1: في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، توضح وزارة الخارجية أن مملكة البحرين لن تشارك فيه وأنها لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا ينتقص من أنابيب النفط شرق غرب في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى. وتؤكد الوزارة أن أمن واستقرار المنطقة لا يبنى على التغاضي عن الاعتداءات ولا يشترى بالسكوت عن آثارها ولا يصان بسياسة الاسترضاء. ومملكة البحرين إذ تتمسك بحسن الجوار بوصفه التزاما قانونيا لا مجاملة سياسية ترى أن السلام يقوم على أسس أربعة لا غنى عنها عن أي منها: وقف الاعتداءات وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقا للاعتداءات على جيرانها وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. وتجدد الوزارة موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. وتؤكد الوزارة أن مملكة البحرين بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون، وأن المملكة لا تغلق بابا للسلام ولكنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها. احتفت منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس بمشروعين من فنلندا والبرازيل فازا بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم.
0: ويأتي هذا التكريم في وقت يتسارع فيه حضور الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية، لتتجه التجارب الحديثة إلى توظيف هذه التقنيات بما يتجاوز الوصول إلى المعلومة. حققت المؤسسات البحرينية المشاركة ضمن جناح مملكة البحرين في مؤتمر ليب 2026 بدعم من صندوق العمل تمكين نتائج نوعية عززت من فرص نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية،
1: حيث شهدت مشاركتها توقيع 12 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات التقنية شملت الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات وحلول الأعمال والأنظمة الذكية. حققت شركة ألومنيوم البحرين ألبان جازا جديدا تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت.
0: وبهذه المناسبة أشار السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام ألبا بترسيخ بيئة عمل تكون فيها السلامة جزءا لا يتجزأ من كل نشاط وقرار وسلوك. سجلت الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين أداء مستقرا خلال الربع الثاني من العام الجاري بتزامن مع نمو ملحوظ في الإيرادات واستمرار مساهمة القطاعات الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي.
1: وتكشف النتائج عن تفاوت في أداء القطاعات مع بروز المواد الأساسية والاتصالات واستمرار القطاع المصرفي كأكبر مساهم في الأرباح الفصلية.

0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 150 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والعاشر من سبتمبر الجاري،
1: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية الخليجية والفنان عبد الله رويشد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

مستوعبة يا حبيبي، وش كثر هالأسئلة والأجوبة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: شوف لي حل الغياب، ما اطيق الدنيا وانت بعيد
1: عني. استمعنا واياكم الى سهرة خليجية غنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة خليجية غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
0: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

في لحظة وعي تكسب كثير أشياء، وفي لحظة استهتار تخسر كثير أشياء. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز

المطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي. إخراج

فتح صقلية. الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة عبادة الله وإعمار الأرض، ولكي تتحقق تلك الغاية السامية لا بد من إيمان صادق تجاهها وحب خالص يذلل الصعاب. كان المسلمون الأوائل ممن أمسكوا زمام الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب يعون بحق ما ترمز له رسالة الإسلام، وكيف أنها تحمل بشائر الأمل للإنسانية في أزمنة الظلم والقهر والجهل وفي ممالك الجشع والعدوان. بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستكملت مسيرة الفتوحات الإسلامية في بقية أمصار القارة الأفريقية. كان أعداء المسلمين من الروم يحبطون كل إنجاز للمسلمين بغارات تستنزف قواتهم، ويغنم منها البيزنطيون في كل مرة، ويقومون بالنهب والسلب والتخريب، ثم يرجعون إلى قواعدهم، ما جعل المسلمين في الشمال الأفريقي يردون على تلك الغارات من خلال أسطولهم البحري لحماية ثغور المسلمين والانتقام مما نزل بهم من تلك الغارات المزعجة من جزيرة صقلية. تكررت تلك الغارات الخاطفة والغزوات السريعة على مر العصور التي عاشتها دولة الإسلام وصولا إلى الدولة العباسية التي يتبعها سلطان دولة الأغالبة في الشمال الأفريقي. كانت الحرب بين الروم والمسلمين سجالا، لم يكن المسلمون ينوون استقرارا في صقلية والجنوب الإيطالي، بيد أن الأمر كان يتأكد في كل مرة يغزون فيها ويردون اعتداءات الروم، فقد كانت غزوات المسلمين في كل مرة تتكلل بالنجاح العسكري، مما جعل المسلمين يقررون فتحها والاستقرار بها وسياسة أهلها السياسة الطيبة كما فعلوا في سائر الأمصار، ولكن بعد أحداث مستقبلية في علم الغيب. كانت الإمبراطورية البيزنطية تحكم جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي لثلاثة قرون، عم فيها الفقر الفكري وظلمات الجهل، وساد بين الناس الظلم جراء سياسة الإقطاع التي انتهجها أغنياء الروم وأمراؤهم دون اكتراث في الفقراء والمعدومين. وكانت الحكومة في القسطنطينية ترسل لتلك المناطق حكاما يقومون بسياسة الدولة بالطريقة اليونانية التي تختلف عما دأب عليه الحال دائما بالنسبة لسكان تلك المناطق من اللاتين. كانت الإمبراطورية البيزنطية تنظر باستعلاء للغرب الأوروبي وتسمه بالتخلف مقابل زهو الحضارة اليونانية الشرقية في بيزنطة، فالفوارق بين الأمتين جعلت الغرب اللاتين يقومون في القرن التاسع الميلادي بالثورة على كنيسة المشرق وإقامة البابوية الكاثوليكية في روما بسيادتها المستقلة وتعاليمها الكنسية الغربية. تولى دفاع صقلية أمير البحر البيزنطي أوفيميوس الذي أغضب الإمبراطور البيزنطي مايكل الثاني بعد أن شكا إليه الصقليون من استهتار الأمير وعدم مراعاته للدين والتقاليد، حين قام أوفيميوس بإجبار راهبة في صقلية بالزواج منه.

0: زل الإمبراطور البيزنطي أميره أوفيميوس وأمر بقتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا، حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحين الفرصة السامحة للفتح الإسلامي في صقلية. لقيت استغاثة أوفيميوس لحمايته نظير دفعه الجزية للمسلمين وتوليته حاكما على باليرمو، لقيت تلك الاستغاثة آذانا مصغية من ثالث حكام دولة الأغالبة على الشمال الأفريقي، الأمير زيادة الله الأغلبي، الذي أطلق أسطول سفنه البالغ أكثر من 70 سفينة كبيرة وصغيرة تجاه البر الصقلي، محملة ب10,000 من الجنود العرب والبربر والكريت والأندلسيين وأهل خراسان، يترأسهم القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات، الذي خطب في الجيش خطبة تثير حماستهم حين قال:
1: أجهدوا أنفسكم عباد الله، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكاثروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم، لقد كانت خطبة تحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة التي تعين على تقوى الله والجهاد في سبيله، خطبة غير متوقعة أمام جحافل الروم المستعدة بأسنتها ورماحها تدافع عن التاج البيزنطي. كانت ملحمة بحق تناقلها الشهود كالأساطير، انتهت بهزيمة للروم البيزنط، جعلت القيصر الرومي ينزع التاج عن رأسه أسبوعا حدادا على فقده صقلية. صقلية التي تخبئ لها صفحات الأيام شروقا لشمس الحضارة، لم تر لها مثيلا قبل الفتح الإسلامي، ولم تجد لها مثيلا بعد ضياع سلطة المسلمين من الجزيرة على يد النورمان بفعل الفتن الداخلية بين حكام المسلمين على صقلية. عاشت صقلية في زمن إمارة المسلمين 2.5 قرن، شهدت من التقدم والرقي الحضاري ما أذهل عقول ساكنيها من الصقليين مسيحيين ويهودا، فقد ضمن لهم المسلمون حرية معتقدهم، وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وقوانينهم وحقوقهم بعد إلغاء الإقطاعيات الكبرى، تلك الإقطاعيات التي كانت قيدا في رقاب أهل صقلية، وقامت بالجزيرة نهضة عمرانية طالت مختلف جوانبها، بدءا من الثمار والمزروعات التي لم تعرفها أوروبا كالحمضيات وزراعة النخيل، وصولا إلى استخراج المعادن وصناعتها، إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والأسواق والفنادق والمساكن والقصور الفارهة التي سلبت الألباب لجمالها وتركت أثرا لا يمحى في تاريخ صقلية. وبالرغم من استلام النورمان وفرسان الفرنج لحكم صقلية، إلا أنهم أدركوا حضارة المسلمين في القوانين والمباني وانبهروا بها، فحاولوا أن يحافظوا على أجواء التسامح الديني بين سكان صقلية، إلا أن تلك الأجواء لم تدم طويلاً بسبب جشعهم وتهورهم وموجات الكفر والإلحاد التي اجتاحت أهل صقلية وهددت دينهم، ما جعل بابا روما ليون التاسع يستنجد بقصور بيزنطة لإنقاذ صقلية من هجمات

0: الأمان واعتداءاتهم دون جدوى. ومن هنا يتضح الفارق جليا بين حضارة هدفها الأسمى إعمار الأرض ونشر كلمة الله بما تدعو إليه من العدل والإحسان بين البشر، وبين حضارة لم يكن لها من هدف سوى تخريب الحجر والشجر لتكون كابوسا يلحق المستضعفين بين الأمم، ناشرة ظلام الجهالة ليشهد أهل تلك البلاد من المنصفين عظمة رسالة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية.

الدراسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في 100 عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999، والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

0: تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن النفس البشرية قد عرفت في تكوينها الأول معنى الخير والشر. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعلمنا أن في الإنسان قوة تهيئه لقبول النصح والتوجيه والتعلم، ولذلك جعل الله الدين النصيحة، ودعانا الله لتزكية النفس لتقبل النصيحة وتقوم

تقوم بها خالصة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والإسلام يدعونا إلى إيقاظ قوانا العقلية وإيقاظ مشاعرنا النبيلة، بشرط أن تعمل تحت راية العقل وبأمر من الشرع، وبذلك نزن الأمور بميزانها الصحيح قبل أن نحكم على قيمتها الحقيقية. ومن المشاعر النبيلة التي يثيرها القرآن الكريم مشاعر الأخوة في الله واحترام الكرامة الإنسانية عامة، وهذا الالتزام هو أخطر ما في المفهوم الأخلاقي كله، وهو ما تفتقده النظريات الأخلاقية الغربية. ومن هنا فإن ما جاء به القرآن في مجال الأخلاق ذو قيمة ليس بالنسبة للحياة العملية للمسلمين أنفسهم، بل بالنسبة لأبناء آدم جميعا وللمخلوقات جميعا. ويترتب على هذا الإلزام المسؤولية أمام الله والجزاء في الدنيا والآخرة، فلا إلزام بغير مسؤولية. وقد حمل الإنسان أمانة المسؤولية بغير قسوة أو عنف ولا إجبار، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإسلام يجعل من الاستطاعة حد الإمكان، ويفسح الطريق إلى مراجعة الخطأ وتصحيحه. والحلال في الإسلام بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن شأن المسلم أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يراه الناس. وتلك هي التربية الخلقية في الإسلام. والإسلام مكلف أن يفعل بالناس ما يحبه الله ويرضاه. ومن هنا يبدو السبيل أمام المسلم واضحا جليا. وميزة الالتزام الخلقي في الإسلام أنه عام وشامل للناس جميعا، وأنه حق وواجب على الناس جميعا، القريب والبعيد، الغريب والقريب، الغني والفقير، الصديق والعدو، المؤمن والكافر. وتلك ميزة الإسلام، ومن شموليته وتساوي الناس جميعا أمام شرعيته. وكذلك فإن الالتزام الأخلاقي في الإسلام يفرض حرية الاختيار بدون إكراه أو إجبار، لا إكراه في الدين، ولست عليهم بمسيطر. فنحن أحرار أمام مسؤوليتنا الفردية بشرط تحمل كل واحد لنتائج اختياره أمام الله ورضاه بذلك. وليس في الإسلام تكليف مع عدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك فإن حالات النفس التي لا تخضع للإرادة لا تكون موضع إلزام، فإن أمور الحب والكراهية والرغبة والرهبة تحتاج معها إلى الإنصاف مع النفس،

0: لا يقع الإنسان في أسر متابعة هواه. وعلى المسلم ألا ينقاد للهوى، وعليه أن يقاوم كل ما يحول بينه وبين سلامة التصرف. من هنا كان زوال مبدأ الإلزام يقضي على الغاية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقها، لأن انعدام الإلزام يقضي على المسؤولية، وإذا ضاعت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه وإقامة أسس العدالة. هذا ما يفرق الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق البشرية التي تكيل الآن في العالم بمكاييل مختلفة ومتباينة ومتضاربة، مما يأذن بضياع الأخلاق وفساد الأرض. وهنا أيضا يبرز دور المؤمنين في منع ذلك. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.